0: صدق الله العظيم.
1: من سورة السجدة، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد السيد البليطي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 3:06. أخي الكريم، عطر لسانك ومجلسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 14 بعد 100 من سورة النساء وحتى الآية 5 من سورة المائدة، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.

أبدا. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب،

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم

ألم نستحوذ عليكم؟ قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة.

وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم،

أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.

نورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا.

بغيرِ حقٍّ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.

يونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً.

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليماً

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين

0: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي رتل علينا بدءا من الآية 14 بعد 100 من سورة النساء وحتى الآية 5 من سورة المائدة. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في حوالي 5 إلا دقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى هذه الدقائق مع هذه التواجيح والشيخ إبراهيم الإسكندراني.
1: حبيبي رسول الله يا غاية المنى، حبيبي رسول الله،

رقيت علوا

وصليت بالأملاك.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى شبكة البرنامج العام.
1: رسولا

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي ساداتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال لإذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوتنا في رحاب الإيمان، يعيش المسلمون في هذه الأيام أجواء عطرة ندية محفوفة بالإيمان والبركات، حيث رحلة الحجيج إلى أفضل البقاع وأشرفها وأحبها إلى الله، مهد الإيمان، بيت الله الحرام، فيه تفيض الرحمات على العباد والبلاد ويتضاعف الثواب إلى 100,000، ويتجلى الله على العباد بالرحمة والغفران، حيث بدأ الوحي يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت قصة الخلود لهذه الأمة إلى البقاع المقدسة الشريفة، حيث فضل المكان وشرف الزمان. إنها الكعبة المشرفة التي أنار الله بها الكون، عندها تهبط الرحمات على الطائفين والعاكفين والركع السجود، وكم تتشوق الأرواح أن تكون معهم، تطوف مع الطائفين وتسعى مع المؤمنين، وتبكي إلى ربها خاشعة متضرعة أن يجعلها من العتقاء من النار إلى على أرض عرفة، مع أفواج الحب والإيمان والخشوع والإحسان والتبتل إلى الله المعطي المنان. يا لها من لحظات إيمانية مباركة تمضي في عمر الزمان بنفحات نورانية تضيء الكون بنور وعظمة الله غفار الذنوب وستار العيوب. إخوة الإيمان، ونحن في أيام مباركة طيبة وفي أشهر معلومات، إنها أيام القرب والنفحات والعطايا والهبات والذكر والدعوات والقرب من الله خالق الأرض والسماوات. نحن في الأشهر الحرم التي عظمها المولى تبارك وتعالى وذكرها في أكثر من موضع في كتابه العزيز. فاللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن توفق الحجاج في حجهم، وأن تيسر لهم الطريق، وأن تجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا يوم عرفة، وأن ترزقنا فيه دعوة مستجابة. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وارزقها الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين. إخوة المان، وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 53 من سورة يونس، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات بدءا من الآية 53 من سورة يونس وحتى الآية 70 من نفس السورة الكريمة تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني. وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وثواب الحج إخوة الإيمان ومنافعه لا يحصيها إلا الله، فمن قبل الله حجه فقد نال الأجور الكثيرة وشاهد فيه المنافع المتنوعة دينية ودنيوية. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فتجرد الحجاج إخوة الإيمان من ملابسهم الدنيوية ويلبسون ملابس الإحرام البيضاء. مولاي قد لبسوا البياض وأحرموا واستقبلوا البيت الحرام وعظموا. وأنا البعيد عن العيون وأنت من يدري مكاني في الوجود ويعلم. فاجعل خشوعي من جلالك حجة، فأنا المحب المستجير المغرم. ما لي سوى حبي لذاتك سيدي، فالروح مكة والمحبة زمزم. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان ونحن في هذه الأيام الطيبة أن يرزقنا حج بيته الحرام. إخوة الإيمان، ومن هنا ومن رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 4:30 إلى 5 دقائق نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين.

وكان جبينه كالقمر.

سيدي يا رسول.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن المبتال الشيخ إبراهيم صلحين بصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، بعد أن قدم باقة من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوتنا في رحاب الإيمان، ومن رحمة المولى تبارك وتعالى بعباده أنه فاضل بين الأوقات والأزمنة، فاختار منها أوقاتا خصها بمزيد من الفضل وزيادة الأجر، ليكون ذلك دعوة لتجديد العزائم وشحذ الهمم والمسابقة في الخيرات والتعرض للنفحات. ومن هذه الأزمنة الفاضلة، إخوة الإيمان، التي نحن مقبلون عليها بعد أيام قليلة، أيام العشر من شهر ذي الحجة، والتي اختصت بمزيد من الفضائل والخصائص، فقد أقسم المولى تبارك وتعالى بها في كتابه تنويها بشرفها وعظم شأنها ورفعة مكانتها، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال العلماء: إنها عشر ذي الحجة. فاللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترزقنا حج بيتك الحرام والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام، وأن تحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن ترزقها الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين. إخوة المان، ومن هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ سمير زيدان من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. نستمع الآن إلى تلاوة قصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: الفاتحة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا يرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، وصلوا صلاة مودع يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا المولى تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر في جماعة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وفي الختام تقبلوا أرق تحيات القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، ومبتهلاً المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ سمير زيدان من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. لكم أرق تحيات مهندس حسن صفوت من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن مستر الإذاعات الخارجية لكم تحيات حنفي أبو زيد، أشرف أبو زيد، عماد مدني. وتقبلوا أرق تحيات الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الثلاثاء 24 من شهر ذي القعدة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 12 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي الكريم، وأنت تبدأ هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في وطنك، إياك والكسب الحرام، واعلم بأنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن نفسك وعمن تعول. رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية السادسة من سورة المائدة وحتى الآية 66 من نفس السورة، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنّاء.

وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا،

إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.

بكم، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيباً،

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر

في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك

وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة المائدة. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. إخوتنا في رحاب الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة تشرق بإذن ربها بمشيئة الله في 6:03. أما الآن نبقى مع هذه الابتهالات والشيخ محمد الجزار.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الجزار هذه الابتهالات. ساعتنا الآن 5:30. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المدعين الزميل دكتور محمد مصطفى يحيى، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الطلاق والتحريم يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الطلاق والتحريم، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد. إخوة الإيمان، ما أجمل أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه يعلم به.
3: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المجتمع في أشد الحاجة إلى تضافر الجهود وتعاون القادرين من أهل الخير على الإسهام في حل مشكلاته، وبخاصة ما يتصل بذلك من تقديم يد العون للمحتاجين، وتفريج كروبات المكروبين، ومساعدة المرضى والأيتام وأطفال الشوارع وسكان العشوائيات وغيرهم من الفقراء والمساكين الذين يقول الله فيهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فالإسلام يعلي من شأن التكافل الاجتماعي، ويعتبره ترجمة عملية للإحساس بالآخرين والشعور بحاجة المحتاجين وآلامهم والتعاطف معهم. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحجرات، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فضلا من الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الحجرات، تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتي.

فلئن رددت يدي فمن ذا يرحمك؟

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 67 من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة.

تَشْرِكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا

تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون

أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن

لأمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

تسألوا عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم

ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.

أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم

صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض.

قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة،

عليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة من صباح اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد عين من دمنهور، يقول في رسالته: نظرت نظرا، وهو أنني عندما أستلم راتبي من عمل الجديد سأذبح ذبيحة، ولكن بعد أن نظرت تذكرت أن علي دينا لأحد أقاربي، فماذا أفعل وأنا لا أستطيع أن أجمع بين سداد الدين والوفاء بالنذر؟ إخوة الإيمان، ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: سداد الدين مقدم على الوفاء بالنذر، لأن الدين من حقوق العباد والنذر من حقوق الله تعالى، وإذا اجتمع حقان أحدهما للعبد والآخر لله تعالى قدم حق العبد على حق الله تعالى، لأن حقوق الله مبنية على العفو والتسامح بخلاف حقوق العباد. وما دمت لا تستطيع الجمع بين سداد الدين والوفاء بالنذر، فعليك أن تبدأ بسداد الدين أولا، ثم عليك بعد ذلك أن تفي بنذرك. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تدعو أتباعها إلى الوفاء بما تعهدوا به وعقدوا العزم على فعله، طالما لم تكن هناك موانع تحول بينهم وبين الوفاء بما تعهدوا به. ومن ذلك أنه إذا تعهد الإنسان بفعل طاعة أو قربة لله تعالى، أو تعهد بالامتناع عن أمر يغضب الله، فإن عليه أن يفي بما تعهد به احتراما للعهد الذي قطعه على نفسه. وهذا ما أوصى به القرآن الكريم في قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا أيضا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وعلى هذا، فإذا نذر المسلم أن يذبح ذبيحة عندما يحصل على راتبه من عمله الجديد، فإن عليه أن يفي بنذره بمجرد حصوله على الراتب. وهذا هو النذر المسمى الذي صرح فيه الناذر بما يريد، لكنه إذا كان مطالبا بدين حان أوان سداده، فإن عليه في هذه الحالة أن يقدم سداد الدين على الوفاء بالنذر. وليس معنى ذلك أن يسقط عنه النذر، لأن النذر لا يسقط إلا عند العجز عن الوفاء به، لكن تقديم الدين يرجع إلى أنه حق من حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المطالبة والمشاحة، أما حقوق الله فمبنية على المسامحة. ومعنى ذلك أن حقوق الله يجوز الرجوع فيها بعد الإقرار بها، لأن الله غفور رحيم، ومن مقتضى رحمته أن يسامح عبده إذا حسنت توبته. أما حقوق العباد فلا يصح الرجوع فيها بعد الإقرار بها، لأن العبد شحيح بطبعه، لا يسامح ولا يتنازل عن المطالبة بحقه.
3: بمناسبة الحديث عن حقوق الله وحقوق العبادة دكتور، قد يظن البعض أن الأمر يقتصر على الديون باعتبارها حقوقا للعباد، وعلى النذور باعتبارها حقا لله تبارك وتعالى، هل هذا صحيح؟
4: ليس صحيحا بطبيعة الحال، فحقوق الله أوسع من مجرد الديون أو النذور، إن حقوق الله تعني حقوق المجتمع، أما حقوق العباد فتعني فردا واحدا. ولا شك أن ما يتعلق بحقوق المجتمع ينبغي أن يكون أولى وأهم من الحق الذي يتعلق بفرد واحد، وحقوق المجتمع ميدانها واسع يتسع لكل الوظائف والأعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتق من يقومون بها، وتنشأ هذه الحقوق بمجرد حصول الإنسان على العمل أو الوظيفة، ويكون المجتمع فيها خصما له عند الله تعالى إذا قصر أو أهمل في القيام بعمله أو مسؤوليته. وقد أهمل الناس في زماننا حقوق الله وهي حقوق المجتمع على أساس أن الله غفور رحيم، وهذا يصح فقط في الحقوق الخاصة بالله تعالى كالصلاة والصيام، أما الحقوق التي تتعلق بمصالح الناس فإن الله لا يسامح فيها حتى يسامح أصحابها.
3: إخوة الإيمان، والرسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمع سالم محمدي من الجيزة، يقول في رسالته: سأذهب للحج هذا العام، وخطر لي أنه أثناء الطواف قد يقام للصلاة، فما حكم قطع الطواف للصلاة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالطواف هو الدوران حول البيت الحرام. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن الطواف ما هو واجب كطواف الإفاضة، ومنها ما هو سنة كطواف القدوم. ويشترط في الطواف الموالاة كالصلاة، فلا يقطع إلا لعذر، لأنه صلى الله عليه وسلم والى في طوافه ولم يقطعه، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة.
3: ذكرتم فضيلة الدكتور أن الطواف يشترط أو يشترط فيه الموالاة كالصلاة، فلا يقطع إلا لعذر كما ذكرتم. طيب، هل إقامة الصلاة أثناء الطواف من الأعذار التي تقطع الطواف؟
5: نعم، الصلاة من الأعذار التي تقطع الطواف، لأن الطواف وإن كان واجبا إلا أن الصلاة المكتوبة أوجب، لأنه متى تعارض واجبان يقدم آكدهما. قال الإمام الزركشي في مسألة بعض الواجبات أوجب من بعض، قال القاضي: يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض، كالسنن بعضها آكد من بعض، خلافا للمعتزلة لأن الوجوب ينصرف عندهم إلى صفة الذات. وقال ابن القشيري: يجوز ذلك عندنا، فما كان اللوم على تركه أكثر كان أوجب، فالإيمان بالله أوجب من الوضوء.
3: إذا تقرر مشروعية قطع الطواف للصلاة كما ذكرنا الصلاة المكتوبة، كيف يستكمل طوافه الطائف؟
5: الطواف كله عبادة واحدة لا تتجزأ، فالطواف بأشواطه السبعة لا اختلاف بينها، فلا ترتيب فيه، وهذا هو القول الأرجح لما استشهد به الإمام الشيرازي في المهذب، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت، فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه. وقال المالكية: يستحب إكمال الشوط إن استطاع الطائف ثم الذهاب إلى الصلاة. وعليه فإذا أقيمت الصلاة المكتوبة على من يطوف طوافا مفروضا أو مندوبا، ف فله أن يقطع الطواف ويصلي، ثم يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها. وإذا قطع الطواف في أثناء الأشواط فإنه يعيد هذا الشوط الذي قطع في أثنائه ويبني على الأشواط السابقة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: ساعتنا الآن 7:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة الفجر يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الفجر تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، نستمع إلى حديث الصباح موضوعه توجيه القرآن لطرق تحصيل المال.
2: حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن القرآن حين أمر بتحصيل المال وجه إلى بعض الطرق المشروعة لكسبه، وسمى هذا ابتغاء من فضل الله، وشرف السعي في تحصيله بأن جعله تاليا للفراغ من أداء العبادة المفروضة، ولم يأمر بالتوقف عن السعي للمال إلا إلى العبادة فقط. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ثم يعطي التوجيه العام في السعي والكسب بتذليل الأرض وتسخيرها لنستظهر خيرها من نبات ومعادن وغيرها، مما أبرزها لنا العليم الخبير: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا هو القرآن، قد فصل في العديد من آياته الدعوة إلى كسب الأموال وتحصيلها، وبين طرق الانتفاع بهذه الأموال والمحافظة عليها، فنراه يحض على التوسط في الإنفاق فينهى عن البخل بها، ويأمر بالاعتدال في صرفها، ويجعل هذا من صفات عباد الرحمن. فيقول الله سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بل إنه أبان أن الإسراف فيها فيما لا نفع له ولا ضرورة حسرة وندامة، فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ومن طرق الإنفاق المشروعة بل والمأجورة من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، الإنفاق على حوائج الأسرة من الزوجة والأولاد والأبوين وذوي القربى والفقراء والمساكين، والإسهام في إقامة المشروعات النافعة للمجتمع كإقامة المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات ودور الإيواء للمعوقين والمسنين المعدمين، وإسعاف المنكوبين بالحرق والغرق والهدم والزلازل والأوبئة، وغير هذا مما يقع للناس مما تعجز عن مواجهته الموارد الخاصة للمصاب. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فقد حث أهله على صنع الطعام لأسرة جعفر بن أبي طالب حين جاءه نبأ استشهاده في المعركة، فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآلي جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلون. وهؤلاء المجاهدون من المسلمين في كل مكان يكافحون ضد الظلم وللحفاظ على دينهم، وعلى القادرين من المسلمين أن يمدوهم بما يثبت أقدامهم. وطلاب العلم الذين تعجز مواردهم عن توفير متطلبات حياتهم وانصرافهم إلى تحصيل العلم هم أحق بالمعونة والإنفاق في سبيل الله سبحانه. وهؤلاء المرضى الذين لا يجدون نفقات العلاج والأطباء باب مشروع في الإسلام للإنفاق، كل ذلك وضع للأمور في نصابها. حضرات السادة والسيدات، وكتاب الله كما طالب بالسعي في كسب الأموال مع الاعتدال في صرفها حذر من تحصيلها بالطرق التي تجلب الفساد والشر للناس، فنهى عن السرقة والتسول والانتهاب، لأن كل هذه الطرق تنزع الأمان والاستقرار من المجتمع، ونهى عن استغلالها بالربا وبطريق الاتجار في المحرمات وغيرها مما يفسد العقل والصحة كالخمر والمخدرات والخنزير أو طريق القمار ووسائل اللهو المفسد للمجتمع والمحرض على انتهاك الأعراض. كما نهى عن استغلال المال في كل ما يفسد الأخلاق ويدمر مقومات الفضائل ويذهب بالحقوق كالرشوة. حضرات السادة والسيدات، تلك إلمامة بمنزلة المال في الإسلام والطرق المشروعة لكسبه وإنفاقه ومحاذير الانحراف عن الكسب والإنفاق، كما أنبأ بها القرآن منوها بمصادره وتحصيله وإنفاقه في الوجوه المشروعة وسطا بين ذلك قواما ومحذرا من التبذير والإسراف ومن اكتسابه بالطرق المحرمة في الإسلام، مبينا عاقبة هذا السلوك الأثيم حتى تستقيم الأمور في الأمة وتسلم من الجشع وتتحلى بالحكمة والأخلاق الفاضلة، ومن ثم تطيب الحياة وتزكو لأنها ترسمت الصراط المستقيم. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلات فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان توجيه القرآن لطرق تحصيل المال. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: مستمعينا الكرام، تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والبوطي والفرافرة، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
4: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي التوبة ويونس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورتي التوبة ويونس تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح لنا هذا الحديث ميقات أهل المدينة المكاني، لأن للحج مواقيت زمنية وأخرى مكانية. فأما الميقات الزماني للحج فأشهره شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وأما المكانية فقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أهل بلد أو جهة مكانا يحرمون منه إذا أرادوا حجا أو عمرة. وفي هذا الحديث بيان لميقات من هذه المواقيت، ألا وهو ميقات أهل المدينة. فوضح سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ميقات أهل المدينة مبينا الاقتداء بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم في ذلك، حيث إنه ما أهل إلا من عند المسجد، يعني من عند مسجد ذي الحليفة. وقد بوب بذلك الإمام البخاري رحمه الله حين قال: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، أي لمن حج من المدينة. وأورد فيه حديث سالم أيضا عند أبيه في ذلك من وجهين، وساقه بلفظ مالك، وأما لفظ سفيان فأخرجه الحميدي في مسنده بلفظه. وبين أنه أحرم من عند المسجد، مسجد ذي الحليفة. وأخرج الحديث الإمام مسلم من طريق حاتم ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة بلفظ: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال: البيداء التي تتكلمون، إلى آخره. إلا أنه قال: من عند الشجرة، حين قام به بعيره يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، مسجد ذي الحليفة. فكان هذا هو الميقات لأهل المدينة. فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين وأهل بالحج حين فرغ من الصلاة، فسمع منه قوم الإهلال فحفظوه، ثم ركب. فلما استقبل أهل وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا إنما أهل حين قامت به راحلته ثم مضى. فلما على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في المصلى. وهكذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الركعتين. وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. فعلى هذا كان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأنصار على جواز جمع ذلك وعلى جواز جميع هذه الوجوه، وإنما الخلاف للأفضل، والبيداء هذه فوق ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. وهكذا نرى أن إحرام أهل المدينة يكون من ذي الحليفة، وهي التي تسمى الآن آبار علي، وأما إحرام من يأتون إلى المدينة وهم من غير أهلها ويريدون الإهلال بحج أو عمرة يكون ميقاتهم ميقات أهل المدينة، أي من ذي الحليفة. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد وأهل المشرق ذات عرق. فالحج له ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. فأما الميقات المكاني فهي تلك الأماكن المذكورة، وقد أجمع أهل العلم على أربعة منها، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم. واتفق الأئمة على صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فروى ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: ساعتنا الآن 8:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى إعادة لمسابقة أذان الحج من إعداد الزميلة مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. وقد فاز في الإجابة على سؤال الأمس من هذه المسابقة بجائزة قدرها 2500 جنيه سلمى شوقي محمد نجيب جودة من محافظة القليوبية. وإذاعة القرآن الكريم إخوة الإيمان تتمنى للجميع دوام التوفيق.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. خص الله تبارك وتعالى فريضة الحج بميقات زمني معين ومكان محدد، فجعل زمانها أشهر الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. الآية الكريمة تبين أن للحج أشهرا معلومات، جعلها الله تبارك وتعالى ميقاتا زمنيا للحج، وأن الإحرام للحج لا يكون أبدا إلا في هذه الأشهر، وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. وليس معنى هذا أن كل أفعال الحج يمكن أن تؤدى في هذه الأشهر، لأن الحج يشتمل على مناسك، ولكل منسك منها وقت لا يمكن أن يؤدى قبله. وتستحب العمرة في أشهر الحج لما ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. والسؤال 12: اذكر آية من كتاب الله عز وجل في بيان الأمر بإتمام الحج والعمرة له سبحانه.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة محمد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول معنى عصمة الأنبياء وسر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول موقف المنافقين من آيات القتال وكيف يمنح الشهيد حياة متصلة، وذلك من خلال الآية 19 من سورة محمد من قول الحق عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. التقلب هو الذهاب في أرض الله الواسعة، لأننا قلنا إن السير في الأرض مطلوب إيماني، يعني ما تقعدش في المكان بتاعك بس كده وتقعد كده، لأن مكانك هتعرف الخيرات البيئية اللي موجودة فيه، إنما روح بيئات تانية هتشوف خير كتير وبيئات مختلفة وشيء تاني خالص. يبقى لما تروح تنظر هتنظر باعتبار تلاقي صنعة تانية خالص كده. البلاد الصحراوية اللي رامل كلها كده، لما تروح في حتة تانية تلاقي فيها حتة فيها خضرة ما تعرفش تشوف حباية رمل فيها، ودي صحراء مش عارف. بس ما تقولش ان ربنا عمل كده في الصحراء، ده ربنا عمل للصحراء ميزة وعطاء هيجي بعدين. لو خدت قطعة من الأرض كده من المحيط إلى المركز قيمته، وخدت قطعة تانية برضو من الصحراء وقيمته، تجد ان دي فيها خير قد دي تمام. بس الخير له أهو، مثلا الصحراء اللي قعدوا أهلها عين عايشين متقشفين دلوقتي، هم اللي مالكين زمام الإيه؟ هم اللي مالكين زمام الحضارة دلوقتي من باطن الأرض من كنوزها. الله، يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى سيروا في الأرض، سيروا في الأرض، بعدين يقول فانظروا، ويقول مرة ثانية سيروا في الأرض ثم انظروا. الله، ده كلمة ثم انظروا يعني في حاجة قبلها. سيروا في الأرض فانظروا، كنت راجل غني وعايز تشوف الدنيا فيها إيه وتعمل سياحة زي اللي بيجوا كده يشوفوا الهرم ويشوفوا الإنسان، وفي واحد رايح ساحل البلاد عشان يجيب رزق بقى مش عارف، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال لك يا اللي بتروح علشان الرزق ما تنساش الاعتبار، روح للرزق برضه، إنما إيه؟ كن سير في الأرض في الارتزاق ثم انظر، ما تضيعش فيه أبدا. وأنت يا اللي مستغني سير في الأرض فانظر، خليها سياسة إيه؟ هذا التقلب. التقلب أن تنتقل من مكان استيطانك المكان ده إلى مكان لم تستوطنه. دي عايز قدرة صحية وقدرة مالية وقدرة مش عارف ايه، وتجري هنا وتروح هنا. ولذلك ايه؟ او يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، او يأخذهم على تخوف. الله، يبقى اذا التقلب ده دليل القوة، بيروح البلاد ويجري هنا ويجري هنا ويجري. الراجل اللي موسم ما يقعدش في القرية شوية، كل يوم اسكندرية من القاهرة عبارة سعيد، بيتقلب. تقلبه دليل بيقوة، واللي قاعد ما بيروح لهنا ولا هنا يبقى دليل على ان يدوب حياته يدوب قد كده. هاي التقلب والمسوى، ساعة ما يتقلب بيروح لأماكن ده، والمسوى هو المكان الذي إيه؟ ربنا عارف أنت هتقيم إزاي وتتقلب وتتأنزح وتروح هنا وهنا إزاي. نعم، الله يعلم متقلبكم ومسواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. كلمة لولا ساعة ما تسمعها لكن هذه تملي انها تحصل. لولا جاءوكم، لولا جاءني فاستحضر، لولا ما عايز نتعب. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. طب ده الصور نزلت كتير. أم قال لك هي نزلت صحيح بس بقول اصبر وما تعبرش دلوقتي مش عارف ايه. احنا عايزين سورة تؤمرنا بالقتال عشان نجهز على خصومنا دول عشان ننتهي منها. فلولا نزلت سورة تأمرنا بقتال هؤلاء المخالفين حتى نستريح منهم. إنما كل حاجة لها إيه؟ لها أوان. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فكأن حركة المؤمن أصبحت منوطة بأوامر الحق. مش مثلا هم عملوا كده يهيجم عليهم بالأوامر إيه شوفوا هيأمر ولا ما يأمر. لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال اللي انت عايزه بقى، ما انت بتقول لولا نزلت سورة القتال عشان نستريح. وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ساعة ما يقول بقى القتال وهيخرجهم، طب هم منافقين، منافقين في السل، إنما لما تنزل سورة القتال ويلا يا ناس هنقاتل، المنافق يعمل إيه بقى؟ هيروح ينصر اللي هو مش مؤمن به، يوم يعني ياخد كالمغشي عليه خلاص ما عادش، لان دي هتفضحه. يقول لك ثواني بقى، انا باكل وباجي اصلي وبقعد في الصف الاول وبتسمع الدين، انت بتقولوا على انني يعني كده، انما الحكايه وصلت الى القتال بقى. لا هذه بقى الحكايه بقى. فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت. جالك الموت هترك الصلاة. طب ما روحش أبقى أعلمت مش منني مش مؤمن، أروح يبقى وديت نفسي اللي في داهية لأمر أنا لا أقبله ولا أعتقده، يبقى بعت نفسي. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. طب يعملوا إيه يا رب؟ فأولى لهم طاعة. الأولى إنهم يطيعهم ويبقوا يطلعوا في القتال ويسيبوا الحكاية دي بقى، وإلا انفضحهم وما دام انفضحوا خلاص يعملوا. العلماء لما قالوا فأولى لهم يعني هلاك لهم، لكن كلمة طاعة جاءت بعدها، نقول له طب وليه مثلا نقول هلاك لهم؟ أي إن لم يرجعوا عن نفاقهم خلاص، ويبقى الأمر بالقتال محبب لهم. طب طاعة وقول معروف أولى من الموقف. طب ما تقول فأولى لهم طاعة وقول معروف، طاعة لله ورسوله وقول إيه؟ وقول معروف. يا سلام. فإذا عزم الأمر، الله، فإذا عزم الأمر، معنى عزم يعني إيه؟ فلان عزم يعمل الشيء، فلان يعني صمم، جند عزيمته للعمل. عزم يعني إيه؟ جند عزيمته للإيه؟ للعمل. ولذلك يقول لك شاوره في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، صممت يا الله خلاص. فإذا عزم الأمر، طب هو من الأمر هو اللي بيعزم ولا أنت يا فاعل الأمر اللي بتعزم؟ ده عزم الرجل على الأمر. أم قال لك يا سلام على المبالغة، كأن الأمر هو الذي ألح عليه وعزم أن يفعل. ليه؟ لأنه أمر من القتال، ومعنى القتال يتموت شهيد، تبقى انفت كده وبريت من الموت، يتنتصر على عدو. هل تربصون بنا إلا إحدى الإيه؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. تتربصوا بنا إيه؟ إذن الأحسن إنك أنت كنت تعمل إيه؟ فإذا عزم الأمر، مش عزمت أنت على الأمر، أكن الأمر نفسه هو اللي ألح عليك. ولا يلح عليك الأمر إلا إذا كان فيه خير كثير. فكأن الأمر حينما ألح عليك هو الذي جعل منك العزيمة، يبقى عزم الإيه؟ شوف المبالغة. فإذا عزم الأمر يعني إيه؟ أنت ترى في الأمر خيرا وخيرا كثير. إزاي؟ لأن أسوأ حاجة هتتقتل في الحرب، إيه هتقتل؟ طب ما تشوف المقتول هيعمل ايه؟ ايه اللي حصل؟ لازم تقدر دي. المقتول الذي قدم نفسه للاستشهاد اخذ شيئا برأه من الموت، هو قدم نفسه فقتل، يقول له انت بريت ما تموتش. ليه؟ لانك انت دخلت المعركه وانت حي، وبعدين قتلت وهم عند ربهم احياء. وصفت الحياه، وصلت الحياه عند الرب بحياتك مع الناس، وبعدين تتصل بحياه البعث، يبقى ما حصلش موت. يبقى الذي وهب نفسه للموت ورحمة، يبقى عصم نفسه من الايه؟ عصم نفسه من الموت. احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت ايه؟ توهب لك الايه؟ ولذلك اللي قالوا عند سيدنا حمزة: حمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض سائرهم طرا، وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالأخرى. يبقى كأنه إدى حياته وقوله: لا أنا أديك حياة بس هي عندي، الحياة الوسطانية دي عندني، حياة عندي. تحب الحياة عندي ولا عند البشر؟ يبقى الحياة عندي. تبقى الحياة اللي عندي هتبقى إيه؟ هتبقى أحسن من حياة البشر. يبقى من وهب نفسه وذهب ليصير شهيدا، تبقى اللي يعرف الشهادة دي هو الشهادة تلح عليه إنه يروح الإدارة. ولذلك مخيريخ اليهودي أسلم وبعد ذلك سمع النفير للحرب، فما ممكنش إنه يتوضى ويصلي، لسه ما صلاش ولا عمل أي حاجة، وخرج للمعركة فقتل. قال رسول الله: مخاريك خير يهود. وقبل ما يخرج المال ده كله بتاع محمد، مع أنه ما صلى لله ركعة واحدة. شوف النية اللي هو عملها، يعني احرص على الموت تهب لك الايه؟ الحياة. بس في حياتين اثنين، حياة مع الناس وحياة مع الله، وحياة مع الله ومع الناس في الآخرة. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، يعني إيه صدقوا الله؟ صدقوه في أوامره فامتثلوا لكان خيرا لهم. إيه الخير اللي يجي؟ زي ما قلنا كده، أنت بتخاف من الموت، لما هتروح وتموت ما أنتش هتموت، تبقى بريئة من الموت وصلت لك عصمتكم منه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ استفهام من الله، والله لا يستفهم ليعلم، وإنما يستفهم ليقرر. تلميذ يسأل أستاذه ليعلم الحكم، ولكن الأستاذ يسأل تلميذه ليقرره بما علم. فلما ربنا يسأل مش معناه أنه عايز يعلم، هو عالم بس عايز إخراج منك أنت. نعم. فهل عسيتم، كلمة عسى يقول فعل رجاء، وفعل الرجاء يعني ان اللي بعدها يبقى مرجو، لان يقبل التمني. التمني شيء محبوب بس مستحيل، فانت بتتمناه بدليل على انه محبوب لك بس هو ما يجيش. لما الرجل قال ايه؟ ليت الشباب يعود يوما، لكنه بيحب الشباب قوي، يبقى فقط اعلن انه يحب، انما هل تحصل؟ مش هتحصل. يبقى التمني اراده محبوب انما مستحيل، انما الرجاء اراده محبوب ويمكن يجي. فعسى انا ذاكرت عسى ان انجح، يبقى عسى الايه فيها رجاء للايه؟ رجاء بالفعل. بس عسى فيها رجاء للفعل بتختلف باختلاف القائل والمقول له. لما اقول لك اذهب الى فلان فعسى ان يقضيك حاجتك، انا لي امل في انه ايه يقضي حاجتك، خلاص اجل الموضوع في ايد فلان دكه، اجل الموضوع فعساني افعل لك شيئا. يبقى دي اقرب ولا مش اقرب؟ أنا الأولى وديتك لواحد يعمل ولا ما يعملش، إنما ده اللي بقول لك عسى أن أصنع لك شأن يبقى ده. فإذا قلت عسى الله أن يفعل لك بقت أقوى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. من لم يستطع الحج بنفسه هل يمكنه أن ينيب عنه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نقول إذا تحققت فيه شروط الوجوب إلا الاستطاعة أن يذهب بنفسه فله أن ينيب غيره ليحج عنه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ويؤخذ من هذا الحديث وغيره أنه يجوز أن ينوب الإنسان عن غيره في الحج فيحج عنه، سواء كان ذلك تطوعا منه أو مقابل الأجر والنفقة، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولا، وبشرط أن يكون المنيب عاجزا عن الخروج للحج بنفسه بموت أو كسر مثلا أو عجز بدني أو عاهة لا يستطيع الحركة معها أو مرض لا يرجى شفاؤه أو غير ذلك مما يمنع حركة هذا الإنسان. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحات عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر ومحمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ حمد الزامل، وذلك بمناسبة ذكراه. ولد القارئ الشيخ حمد الزامل بمنية محل الدمنة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في 22 من شهر ديسمبر من عام 1929 من الميلاد. حفظ القرآن الكريم على يد خاله الشيخ مصطفى إبراهيم، وكان من محفظ القرآن الكريم بالقرية، ثم درس علم القراءات. ذاع صيته واشتهر بحسن تلاوة القرآن الكريم وضبط أحكامه، حتى التحق قارئا بالإذاعة المصرية في عام 1976 ميلادية. وفي 12 من شهر مايو من عام 1902

Y...

وتوكل.

سبح بحمد.

وأغطش ليلها

والأرض

ختامه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سور الفرقان والنازعات والمطففين بصوت القارئ الشيخ حمد الزامل، وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذنا الجليل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم، وما زلنا نواصل الحديث حول فضائل البيت الحرام ومن فضائله المزدلفة، فما هي القيمة في وجود هذا المكان في بلد الله الحرام؟
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. من فضائل البلد الحرام وجود المزدلفة فيها، وهو المشعر الحرام، والذي قال الله تعالى فيه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويقع مشعر المزدلفة بين عرفات ومنى، ويفصلها عن منى وادي محشر. ولقد سميت بالمزدلفة من التزلف والازدلاف، وهو التقرب والاقتراب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي مضوا إليها وتقربوا منها. وقيل سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل، أي في ساعات من الليل. وتسمى أيضا جمعا، لاجتماع الناس بها، أو للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها. وتسمى أيضا المشعر الحرام من الشعار، وهو العلامة، لأنه معلم للحج، وارتبط به بعض ما هو مطلوب في الحج كالمبيت والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء. ووصف بالحرام لحرمته، ولأنه واقع ضمن حدود الحرم.
1: ما أوجه الشبه بين الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة؟
2: الشبه بين الوقوف بعرفة وبين المبيت بمزدلفة واضح وجلي، إذ يشتركان في اجتماع الناس بهما في وقت مخصوص. ففي عرفات يجتمع الناس نهارا حتى تغرب الشمس يجأرون إلى الله تعالى، وفي مزدلفة يجتمعون للمبيت بها يستريحون من الشقاء والنصب نهارا. كما أنه بعرفات يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ويقصران، وفي مزدلفة يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ويكون القصر في صلاة العشاء. ولعل هذا الشبه في النسك هو الذي جمع بينهما في الأجر والثواب. والمقصود بالمبيت بالمزدلفة حضور الحاج ووجوده بها ليلا، سواء أكان نائما أم مستيقظا. ولقد اختلف العلماء في حكم المبيت بالمزدلفة، فمنهم من يرى أن ذلك سنة، ومنهم من يرى أنه واجب يجبر بدم، أي أنه إذا ترك أو تركه الحاج فعليه دم يذبحه ويوزعه على الفقراء هناك. ولقد رأى الإمام ابن حزم أنه ركن كعرفة، وهو أحد الوجوه عند السادة الشافعية. وبين الإمام ابن القيم في زاد المعاد قول رسول الله لعروة بن مضرس: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، والشاهد منه قول رسول الله ووقف معنا أي بالمزدلفة. ولقد قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام جبل صغير بالمزدلفة، ولقد وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يشترط الوقوف عنده، ففي أي موضع من مزدلفة وقف الحاج أجزأه ذلك الوقوف، لقول رسول الله: وقفت هاهنا، وجمع كلها موقف، وجمع المقصود بها المزدلفة. أفيضوا وأنتم حامدون إلهكم إلى مشعر جاء الكتاب بذكراه، وسيروا إليه واذكروا الله عنده. فسرنا وفي وقت العشاء نزلناه، وفيه جمعنا مغربا وعشاءها، ترى عائدا جمعا لجمع جمعناه، وبتنا به حتى لقطنا جمارنا، وربا شكرناه على ما هداناه، ومنه أفضنا حيثما الناس قبلنا أفاضوا، وغفران الإله طلبناه.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آية ذكر الحكيم تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة القصص.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل لقاءنا مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، واليوم نتحدث عن المدينة المنورة، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الحاج بالمدينة المنورة يحظى بالصلاة في المسجد النبوي الذي هو أول مسجد أسس على التقوى كما رواه مسلم، حيث أجاب بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم على سؤال وجه إليه عن مسجده هذا ومسجد قباء، وقد ينسيه حبه للمسجد ومجاورته للرسول وصاحبيه عن مناطق أخرى في المدينة كانت لها أمجادها. إن من البر بالتاريخ الإسلامي أن نزور آثاره ونمتع النظر والفكر بما توحي إلينا من ذكريات، فينبغي أن يتوجه زائر المدينة إلى قباء، وهي أول قرية تلقت الرسول حين هاجر من مكة، وفيها أول مسجد ظن بعض الصحابة أنه المقصود بقوله سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وكان الحنين إليه يشد المصطفى كل يوم سبت لزيارته وصلاة ركعتين فيه كما في الصحيحين. وجاء في فضل ذلك حديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وفي رواية للطبراني أن صلاة 4 ركعات فيه كعتق رقبة.
0: وهل هناك آثار أخرى تزار في المدينة المنورة؟
1: نعم، هناك البقيع الذي يضم أجساد الرعيل الأول من الصحابة والتابعين، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم يخرج من آخر الليل إليه ويسلم على الموتى ويدعو لهم بالمغفرة. وهناك جبل أحد حيث يرقد هناك الشهداء الأبرار وعلى رأسهم حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يزورهم ويدعو لهم. ولا ينسى المسلم أن يزور مسجد الغمامة الذي أقيم في المكان الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العيد فيه، وكذلك مسجد الفتح على قطعة من جبل السلع حيث كان الخندق وغزوة الأحزاب التي نصر فيها الله المؤمنين بريح وجنود من عنده. وكذلك يوجد مسجد القبلتين على حافة وادي العقيق، فكل هذه الآثار لها ذكريات جميلة لا ينبغي أن ننساها.
0: وإذا لم يستطع الحاج زيارة هذه الأماكن؟
1: لا شيء عليه أبدا، هذه كلها مستحبات.
0: نعم، وهل هناك من نصائح أخرى لمن يقيم في المدينة المنورة؟
1: إن الحاج يزور بلدا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، أي ينضم ويتجمع كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي حديث رواه البزار بسند جيد: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. والمؤمن العاقل لا يقصر في التمتع من شميم عرارها الروحي، فربما لا تسنح الفرصة بعد ذلك أبدا. وإذا كان لنا من نصيحة للمرأة المسلمة بالذات، فهي أن تلتزم حدود الشرع بالسيطرة على عواطفها حتى لا يجرفها تيار الحب للرسول وآثاره فيفلت الزمام منها. إن للمسجد النبوي ومن يرقد فيه هيبة وجلالا يجب أن نحافظ عليها، وشباك التوبة هو قلبها الذي تتكاثر دقاته كلما قرب من المجال الروحي فلتضع المرأة يدها عليه لتنظم ضرباته وتهدئ من انفعالاته حتى يستقر في منطقة الأمن والأمان.
0: إن الزائر لابد له من عودة إلى وطنه أو إلى مكان آخر، فهل من توجيه لمن عزم على الرحيل من المدينة المنورة إما عائدا إلى بلده أو متجها مثلا إلى مكة المكرمة؟
1: إن زوار المدينة لابد راحلون عنها، وقد تضطرهم الظروف إلى مغادرتها قبل أن يصلوا في المسجد 40 صلاة ليفوزوا بثوابها، لكن الله سيعوضهم خيرا. ويعزينا في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقبل مغادرة المدينة يستحب توديع المسجد بصلاة 2 ركعتين فيه، كما يستحب السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويستحب الدعاء ألا يجعل الله هذا آخر العهد به وأن ييسر العودة إليه.
0: إن الذي بدأ في رحلته إلى الحج بزيارة المدينة المنورة سيغادرها إن شاء الله إلى مكة، فبماذا يحرم؟ هل يحرم بالعمرة فقط أم بالحج فقط أم بهما معا؟
1: إن المتوجهين إلى مكة من المدينة يستوون مع من يتوجهون إليها أيضا من غير المدينة.
0: نعم.
1: والإحرام بالعمرة فقط يسمى تمتعا، تؤدى فيه العمرة بالطواف والسعي وحلق الشعر أو تقصيره، ثم ينتهي الإحرام ويتمتع الشخص بما كان محرما عليه بإحرامه حتى يحين وقت الإحرام بالحج والتوجه إلى عرفة. والإحرام بالحج وحده يسمى إفرادا، يلتزم المحرم بإحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج، وبعد ذلك إن شاء عمل عمره. والإحرام بالحج والعمرة معا يسمى قرانا، يستمر فيه المحرم ملتزما بواجبات الإحرام حتى ينتهي من المناسك كلها بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، ويكفيه طواف واحد بأشواطه 7 وسعي واحد بأشواطه 7 عن الحج والعمرة معا. والمحرم بالعمرة فقط وهو المتمتع عليه هدي، وكذلك المحرم بالحج والعمرة وهو القارن عليه هدي. أما المحرم بالحج فقط وهو المفرد فلا يجب عليه هدي.
0: ولا ينسى طبعا الحاج المتجه إلى مكة من المدينة المنورة أن يحرم من أبيار علي. بالنسبة للأفضل من هذه الأنواع 3 وهي التمتع والإفراد والقران،
1: إن أفضل هذه الأنواع من الإحرام متروك لاختيار الإنسان مراعيا ما يناسب قدرته الجسمية والمالية وظروفه الأخرى، ولكن قبل أن ينوي الإحرام بما يختار لا بد من بعض الإجراءات التي سنبينها في لقاء آخر إن شاء الله، وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

ساعتنا تشير إلى 9:05 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الفقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 26 بعد 100 من سورة النساء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح.

وكان الله على ذلك قديرا.

فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا.

نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام فيما مضى وعلى مدى 35 دقيقة إلى هذه الفقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الذي تلا علينا بدءا من الآية 26 بعد 100 وحتى الآية 62 بعد 100 من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال جابر بن عبد الله رضي الله عن الصحابة أجمعين: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في تلاوة لما تيسر من سورة الأنبياء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين باجتناب ما يبغضه من عبادة الأوثان أو تعظيمها، وعليهم أن يجتنبوا أيضا جميع الأقوال المحرمات المائلة عن الحق، فإنها من قول الزور الذي هو الكذب، ومن ذلك شهادة الزور أعاذنا الله وإياكم. وليكن شأنهم وحالهم الثبات على الدين الحق وعلى إخلاص العبادة لله تعالى الذي يعبدونه وأجزر لهم النعم. قال الإمام الألوسي رحمه الله: قوله تعالى واجتنبوا قول الزور تعميم بعد تخصيص، فإن عبادة الأوثان رأس الزور. وهذه الجملة الكريمة هي مؤكدة لما سبق من وجوب تعظيم حرمات الله، ومن وجوب التمسك بما أحله الله تعالى والبعد عما حرمه. وفي الآية الكريمة حث للمؤمنين على التخلق بأخلاق القرآن، ففيها رفعتهم في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

استمعنا إخوة الإيمان والإسلام وعلى مدى ربع ساعة للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري الذي تلا علينا ما تيسر من سورة المؤمنون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقات العاشرة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا بدءا من الآية 25 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتى

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيت

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم

اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.

الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين.

عَدْنٍ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن

مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

بِهِ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 25 وحتى الآية 8 بعد 100 من سورة الأنعام. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 11 إلا الربع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبق الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فمن لطائف الكتاب العزيز حول كلمة البيت قولهم بيت الله الحرام المسجد الحرام، والبيت الشرف، والبيت القبر، وجمع البيت أبيات وبيوت، وجمع الجمع أبايت وبيوتات، وامرأة متبيتة أي أصابت بيتا وبعلا. وقد ورد لفظ البيت في القرآن على 15 وجها، أذكر منها ما يلي: الأول بمعنى المنازل والمساكن، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير متحينين نضجه واستواءه، ولا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا يكرهه الله ويذمه. المعنى الثاني بمعنى الكعبة، كما في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الثالث بمعنى غرف الكرامة، كما في قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الرابع بمعنى حجرات النبوة، كما في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، وقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الخامس بمعنى أعشاش النحل، كما في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. السادس بمعنى الخيام من الجلود، كما في قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. السابع بمعنى الملك، كما في قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي في ملكها، قاله الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. الثامن بمعنى بيت النبوة، كما في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المعنى التاسع بمعنى المساجد ومواضع العبادة، كما في قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فاللهم جمل بيوتنا بالسكينة والاطمئنان، وعمر بيوتك بالراكعين الساجدين، واكتب لنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور علي عثمان شحاتة، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأنعام، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى في آيات سابقة ولكل درجات مما عملوا، وبعد ذلك وربك الغني ذو الرحمة إنما توعدون لآت، علاقة هذه الآية بما سبق عليه؟
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عندما قال المولى تبارك وتعالى وربك الغني ذو الرحمة: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، قال: إنما توعدون لآت، من العقاب للكافرين. وإن كان هناك من إثابة في آيات أخرى للمثابين، لكن الآيات كلها تحمل تهديدا ووعيدا لهؤلاء المكذبين، ولمن كان خلف شياطين الجن. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذي يعدكم به سبحانه أيها المشركون، المولى تبارك وتعالى يعدكم بالعقاب على كفركم، واقع بكم، فأين تذهبون وأين تهربون؟ ولن تعجزوا ربكم هربا، فهو سبحانه قادر على إعادتكم حتى وإن صرتم ترابا وعظاما.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. نود أن نستوضح المعنى العام لهذه الآية.
2: هذه الآية تخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالقاف واللام، قل،
1: بقيتها من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
2: نعم، قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ، بلغ أيها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني على طريقتكم، أيما كانت هذه الطريقة، فسيأتي اليوم الذي تكدحون فيه إلى ربكم كدحا فتلاقوه، فإني عامل على طريقتي التي شرعها لي ربي سبحانه وتعالى، فسوف تعلمون، أي عند حلول العذاب والنقمة بكم، من الذي تكون له عاقبة الدار، أي العاقبة الحسنة، أي وستعلمون الأخرى، إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفوز برضوانه سبحانه وتعالى من خلال دخول الجنة ومن خلال نعيمها، لا يفوز إلا من تجاوز الظلم وابتعد عن الشرك وأصبح من المفلحين، لأنه لا يفلح الظالمون.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. يبين الحق في هذه الآية جزءا من ضلال هؤلاء المشركين المعاندين.
2: نعم،
1: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام.
2: نعم، بلغة مولانا الشيخ الشعراوي هذه الآية تحمل منطق القرآن: افعل ولا تفعل، افعل أمر من الله، لا تفعل نهي من الله، فالآمر هو الله والناهي هو الله، ولا يجوز لبشر أن يحلل حراما أو أن يحرم حلالا، لأن الحلال والحرام لله وحده الذي أنزل القرآن. وجعلوا لله، أي المشركون، جعلوا لله جل وعلا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، جزءا مما خلق من الزروع والثمار والأنعام يقدمونه للضيوف والمساكين، وجعلوا قسما آخر من هذه الأشياء للأوثان وللأصنام وللأنصاب، فما كان مخصصا لشركائهم فإنه يصل إليها وحدها ولا يصل إلى الله، وما كان مخصصا لله تعالى فإنه يصل إلى شركائهم. هي مسألة لا يجوز بحال من الأحوال وتقسيم معيب بأن جعلوا هذا لله، هذا للشركاء، هذا للضيفان، هذا لي، هذا لي. بئس الحكم حكمهم، وبئس الخطأ خطأهم وقسمهم. فلا يحكم في الحرث إلا من خلقه، ولا في الأنعام إلا الذي خلقها، ولا في الزروع ويجعلها حلالا وحراما إلا الله. لكنهم قسموا وجزأوا وحللوا وحرموا من عند أنفسهم ومن عند كفرهم، ساء ما يحكمون.
1: علاقة هذه الآية بما سبق عليها، وهل هذه الآية توضح أيضا جزءا من ضلال هؤلاء المشركين، تزيين نعم. الشيطان لهم بقتل أبنائهم؟
2: نعم، كما قسموا في الحرث وفي الأنعام بما يشتهون وبأهوائهم الضالة وبما لم يأذن به الله، أيضا فعلوا هنا في هذه الآية كصنيعهم الأخرق الأرعن الذي عاشوا فيه. وكذلك وكما زين الشيطان للمشركين أن يجعلوا لله في الآية السابقة من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم أيضا نصيبا، زينت لهم الشياطين بابا آخر من أبواب الإغواء والإغراء. زينت الشياطين لكثير من المشركين قتل أولادهم خشية الفقر، وذلك ربنا نهاهم لا تقتلوا أولادكم من إملاق، وخشية إملاق، خشية الفقر، ليوقعوا هؤلاء الآباء في الهلاك بقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وكان الواحد منهم يقتل ولده مخافة أن يأكل معه كما جاء في السنة الصحيحة، وليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس فيضل ويضل ويهلك ويهلك. ولو شاء الله ما فعلوا، لو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوا، فذرهم وما يفترون، ولكن الله قدر ذلك لعلمه بسوء حالهم ومآلهم، فاتركهم يا رسولي ويا نبيي واترك شأنهم فيما يفترون من كذب، فسيحكم الله بينك وبينهم. اللهم اجعلنا خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا بدءا من الآية 109 من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم

وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد

دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر

من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه

الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نكلف نفسا إلا وسعها

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.

وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم

فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن

قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط

قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 109، بدءا من الآية 9 بعد 100 من سورة الأنعام، وحتى الآية 18 من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان والإسلام، سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحق، وها هي فترة إذاعية جديدة بدأت معكم منذ 11 وتستمر حتى 2 بمشيئة الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين الدكتور كمال نصر الدين ومحمد بدر. سائلين الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، موضوعنا اليوم يمس راحة أجسادكم وصفاء عقولكم، وهو تنظيم النوم والساعة البيولوجية قبل السفر. إن رحلة الحج تتطلب جهداً بدنياً متواصلاً وتغييراً في مواعيد النوم والاستيقاظ ليتوافق مع أداء النسك في عرفات ومزدلفة ومنى. لذا كان لزاماً على الحاج أن يهيئ جسده لهذا التغيير قبل أن تبدأ الرحلة. فلماذا نهتم بنظام النوم قبل السفر؟ إن اضطراب النوم يؤدي إلى تشتت التركيز وسرعة الانفعال وضعف الجهاز المناعي، وهو ما قد يعيق الحاج عن الاستمتاع بلذة العبادة، أو يؤدي إلى الشعور بالإرهاق السريع عند أول مجهود في الطواف والسعي. ويمكنكم تهيئة ساعتكم البيولوجية من خلال خطوات بسيطة. التدرج في النوم: ابدأ بتقديم أو تأخير وقت نومك تدريجياً ليتناسب مع توقيت مكة المكرمة وجدول المناسك. تهيئة البيئة المناسبة: احرص على أن تكون غرفتك هادئة ومظلمة، وابتعد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل. تقليل المنبهات: خفف من تناول الشاي والقهوة خاصة في ساعات المساء لتعطي فرصة لجهازك العصبي أن يهدأ. القيلولة المنظمة: تعود على قيلولة قصيرة في منتصف النهار لتستعيد نشاطك، وهي سنة نبوية وصحية تعينك على قيام الليل وأداء المناسك. إن الفوائد التي ستجنيها من تنظيم نومك عظيمة، منها زيادة القدرة على التحمل البدني أثناء المشي في المشاعر، سرعة الاستشفاء العضلي بعد بذل المجهود، الاستقرار النفسي والذهني مما يجعلك أكثر خشوعا وتدبرا في دعائك وصلاتك. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج السهر الطويل في الأيام الأخيرة قبل السفر بحجة إنهاء التزامات العمل أو الوداع، مما يجعل الحاج يصل إلى الأراضي المقدسة وهو في قمة إجهاده، وهذا يؤثر سلباً على بدايات النسك. أيها الحاج الكريم، إن بدنك هو مطيتك إلى طاعة الله، وتنظيم نومك هو جزء من حسن الاستعداد والإحسان في العبادة. نصيحة الحلقة: نومك الجيد نصف صحتك، فاحرص على أخذ كفايتك من الراحة لتكون قوياً في طاعتك، نشيطاً في عبادتك.

نسأل الله العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ حجاج بيته الحرام من كل سوء. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.

0: سعد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا بدءا من الآية 19 من سورة الأعراف،

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا

ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالُوا نَعَمْ. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضلوا

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال

كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 19 وحتى الآية 95 من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعيش دائما في رحاب القرآن الكريم إخوة الإيمان. القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة الصف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم.
1: استمعنا على مدى 10 دقائق للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي في تلاوة لما تيسر من سورة الصف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

بلد الأمين، إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد مع ضيفنا الكريم

0: رضيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. صدق الله العظيم. بداية، المعنى العام لهذه الآية.
1: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، الله تبارك وتعالى يقول لسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكل من يسمع القرآن الكريم أن الله عز وجل إنما جعل القرآن بشارة لأهل الإيمان ونذيرا لأهل الطغيان، وبدأت البشارة والإنذار من قرآن يتلى في ربوع مكة ليسمعه كل إنسان في كل الدنيا، وأول من يسمع أهل مكة. ثم ينذر الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، بداية الإنذار من أم القرى ثم يتسع إلى كل القرى.
0: نعم.
1: يبدأ بمن حولها، ومن طاف حول مكة وأوى إلى مكة أصبح قريبا من السماع وقريبا من التلقي، وأصبح في مدى الأنوار التي تشع من أم القرى. ثم رب العالمين تبارك وتعالى يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم أنذرهم وأعلمهم أنه ليس كل الناس سواء، وإنما هناك يوم كل إنسان فيه حسب عمله، فإما وإما.
0: نعم. أستاذنا الذي يقرأ هذه الآية يجد أن الله تبارك وتعالى يقول وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا.
1: نعم.
0: رغم أن الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام في الآية 92 حينما ذكر أم القرى ذكر الكتاب.
1: نعم.
0: وذكر أنه أنزل على سيدنا رسول الله، هنا وحي وقرآن.
1: إن الله تبارك وتعالى إنما يسمي القرآن الكريم باعتبار، فباعتباره مسطورا فهو كتاب. لماذا؟ لأنه يكتب في الصحف.
0: نعم.
1: وتزين به المصاحف وتملأ به الكتب، وباعتباره مقروءا فهو قرآن. لماذا؟ لأنه يجري على الألسنة وتسمعه الآذان، فإذا نظرت إلى لفظه الذي يفيض على ألسنة أهله فهو قرآن، فإذا نظرت إلى أصله الذي تتجمل العيون وتتكحل بنوره فهو كتاب.
0: لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. يوم الجمع المقصود به يوم القيامة. لماذا هنا ذكر الله عز وجل الجمع ولم يقل القيامة؟
1: لأن الجميع يقومون فيه وكلهم في مكان واحد، وحتى لا يظن أحد أنه على مراحل، وإنما الكل مع الكل في مرحلة واحدة جمعهم المكان وجمعهم الزمان، ويجمع الله تبارك وتعالى فيه الماضي والحاضر والمستقبل، وجمع الله تبارك وتعالى فيه لكل واحد تاريخ حياته في لحظة واحدة. فجمع الناس وجمع الأزمان وجمع الأماكن وجمع الخلائق، فالكل حاضر. لا يظنن أحد أنه سيكون بمعزل عن الجميع، وإنما الله جمع الجميع في يوم الجمع.
0: لذلك لا ريب فيه،
1: لا شك فيه، لا تشك. لأن قديما أحدهم قال أرأيت إذا جاء الموت ورأيت أن كل ما سمعت أوهام فكيف سيكون شعورك؟ قال ليس بأسوأ من شعورك إذا كان الكل حقيقة. ثم إني عشت في أمان، فأنا آمن على نفسي وفي جوار الله تبارك وتعالى لا أخاف. رب العالمين تبارك وتعالى قال لتنذر يوم الجمع حتى يطمئن كل صاحب حق أنه لن يضيع، وحتى تكسر غرور أهل الغرور. إن كنت اليوم وحدك فاعلم أن الجميع سيجمع في حضرة الله. إن كنت أقوى أهل هذا الزمان فإن أهل القوة جميعا يوم القيامة في حضرة وقبضة الواحد الديان. لمن الملك اليوم؟
0: لله
1: الواحد القهار.
0: نعم. أستاذنا، هل هناك رابط بين الحاج

0: الذي يرتدي ملابس الإحرام وهذه الإشارة الربانية وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه؟
1: كلهم قالوا لبيك، وكلهم يجأرون إلى الله بالأكفان، وكلهم توحدوا في نشيد يقصدون الواحد الديان، وكلهم جمعهم يوم عرفة، فكأنهم في صعيد واحد في يوم الجمع في حضرة الرحمن.
0: اللهم إنا نسألك وقوفا بعرفات قبل الممات، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر إلى ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: البلد الأمين، إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الباقة من تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. وعن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ شيخ حمد الزامل، نذيعها بمناسبة ذكرى. والقارئ شيخ حمد الزامل ولد بمنية محل الدمنة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في 22 ديسمبر 1929. حفظ القرآن الكريم على يد خاله الشيخ مصطفى إبراهيم، ثم درس علم القراءات، وذاع صيته واشتهر بحسن تلاوة القرآن الكريم وضبط أحكامه، حتى التحق قارئا بالإذاعة المصرية في 1976. وفي 12 مايو 1982 رحل عن عالمنا القارئ الشيخ حمد الزامل، بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من سورة البقرة.

الحق

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ حمد الزامل، وقد أذعناها له بمناسبة ذكراه.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قبل الخامسة بقليل تلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه التي نجيب فيها عن أسئلة حضراتكم. ضيف حلقة اليوم الأستاذ الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعه الزميل عماد عطية من أسرة المذيعين. وفي السابعة إلى ثلاثة دقائق تستمعون إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ حمد الزامل في تلاوة لما تيسر من سورة الروم، تذاع بمناسبة ذكرى. وبعد أذان المغرب وفي حوالي الثامنة إلى الربع مساء ننتقل مع حضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. لقاء اليوم تحت عنوان وقفات مباركة مع سورة الحج، تستمعون فيه إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وإلى كلمة للأستاذ الدكتور حمد الهدهد الأستاذ بجامعة الأزهر، وكلمة للأستاذ الدكتور محمد صلاح الأستاذ بجامعة الأزهر، كما تستمعون إلى ابتهال للمبتهل الشيخ سعيد هزاع. يقدم لقاء اليوم من الملتقى الزميل محمد جمعة من أسرة المذيعين، وتقبلوا تحيات الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإسلام والإيمان، مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.

10:51 دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ مصطفى إسماعيل يؤذن بصلاة الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. أذان العصر يحين بمشيئة الله تعالى في 4:28. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 11:10. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإسلام والإيمان، ما أسهل أن يتفق الناس حين تتشابه الآراء، لكن الأخلاق الحقيقية لا تظهر وقت الاتفاق، وإنما تظهر عند الاختلاف. فالإنسان قد يبتسم لمن يوافقه ويحسن إلى من يمدحه، لكن الامتحان الحقيقي للأخلاق يكون حين يعارضه أحد أو يختلف معه أو يخطئ في حقه. ومن هنا جاءت عظمة الإسلام، إذ لم يكتفي بأن يدعو إلى حسن التعامل والاحترام فقط، بل علمنا كيف نختلف بأدب وكيف نحفظ للناس قدرهم حتى عند الخلاف معهم. ومن موقع وزارة الأوقاف نطالع مقالا تحت عنوان الاحترام.

وقت الخلاف ضرورة. جاء فيه يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا. في هذا التوجيه الرباني العظيم لم يقل سبحانه وقولوا للمؤمنين حسنا، بل قال وقولوا للناس حسنا، ولم يقل لمن تحبون أو لمن يوافقكم، بل قال وقولوا للناس حسنا. فالكلمة الطيبة عبادة، والاحترام خلق ثابت لا يتغير بتغير المواقف. والله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، أي لا تجعل إساءة غيرك سببا في إساءتك، ولا تجعل الغضب يخرجك عن ميزان الأدب والعدل. فليس النجاح في الخلاف أن تغلب من أمامك بالكلمات القاسية أو أن تحرجه أمام الناس، وإنما النجاح الحقيقي أن تملك نفسك حين يغضب الآخرون، وأن تبقى أخلاقك ثابتة حتى في أشد لحظات التوتر. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكم من بيوت هدمت بسبب كلمة، وكم من صداقة انتهت بسبب لحظة غضب، وكم من خصومة بدأت بتعليق ساخر أو استهزاء أو تجريح أمام الناس. فأين الاحترام؟ وفي زماننا هذا أصبحت مواقع التواصل ساحة واسعة للخلافات، حتى صار بعض الناس يظن أن الانتصار للرأي يكون برفع الصوت أو السخرية أو تتبع الأخطاء أو التشكيك في النيات. وقد يختلف اثنان في فكرة بسيطة، فإذا بالأمر يتحول إلى قسوة وإهانة واتهامات وجرح للمشاعر، وكأن الاحترام أصبح مرتبطا بالاتفاق فقط، بينما يعلمنا الإسلام أن الإنسان قد يرد الخطأ وقد يرد الخطأ عمن أخطأ في حقه، لكنه لا يهين صاحبه، وقد يناقش الفكرة لكنه لا يطعن في الكرامة، وقد يختلف لكنه لا ينسى الأدب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكم من كلمة خرجت في لحظة غضب وبقي أثرها سنوات، وفي المقابل كم من كلمة طيبة أطفأت خلافا كبيرا وحفظت القلوب من القطيعة. ولنتأمل هذا الجمال النبوي العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق لا يضعف الإنسان بل يرفعه، والاحترام لا يقلل من قوة الحجة بل يزيدها قبولا وتأثيرا. وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل كثيرة، لكنهم ظلوا مع ذلك متحابين متراحمين، لأنهم فهموا أن الخلاف لا يفسد الأخوة ولا يسقط الاحترام. أما اليوم فإن بعض الناس إذا اختلف مع أخيه نسي كل فضل له، وأخرج أسوأ ما عنده من كلمات، وربما نشر العيوب والأسرار، وتحولت الخصومة إلى انتقام. وهنا يظهر الفرق بين أخلاق الإسلام وأخلاق الغضب والانفعال والجهل. إن احترام الناس وقت الخلاف دليل على صحة الإيمان ونبل التربية وحسن الخلق، فالإنسان الراقي ليس هو من يكسب كل جدال، وإنما هو من يحفظ لسانه ويزن كلماته ويخرج من خلافه دون ظلم أو إساءة لأحد. اللهم ارزقنا حسن الخلق وطهارة اللسان، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا بدءا من الآية التاسعة، عفوا، بدءا من الآية السادسة والتسعين من سورة الأعراف.

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها،

حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسلوا

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.

نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق

جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال

ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا

تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

أولئك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار

أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

عشرة عينا فانبلست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظل

رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمماً،

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس

وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين.

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم: رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 96 وحتى الآية 86 بعد 100 من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قبل 5 بقليل تلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه التي نجيب فيها عن أسئلة حضراتكم. ضيف حلقة اليوم الأستاذ الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعه الزميل عماد عطية من أسرة المذيعين. ويسعدنا أن نتلقى استفساراتكم بدءا من الثانية على رقم الهاتف 02-25-77-504. رقم الهاتف مرة أخرى 02-25-77-504. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إلى القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا وتقبل، ربنا وتقبل.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا نتلقى الآن أسئلتكم التي سنرد عليها في الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، والتي تذاع في الخامسة إن شاء الله تعالى. ويجيب على أسئلتكم اليوم فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعه من أسرة المذيعين زميل عماد عطية. ونتلقى أسئلتكم على الهاتف رقم 2577504.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا فضيلة الشيخ محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: نواصل ما بدأناه من حديث عن تكريم الإسلام للنفس الإنسانية، وتحدثنا عن صور تكريم كثيرة، على رأسها كان حفظ هذه النفس من أي اعتداء من الآخرين. ثم بدأنا في اللقاء السابق الحديث عن حفظ الإنسان من الاعتداء على نفسه كنوع من تكريم هذه النفس، حين أمره سبحانه وتعالى بعدم إلقاء نفسه في التهلكة في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تحدثنا عن صور عديدة من صور إهلاك النفس، اليوم نتحدث عن الصورة العظمى لهذا الإهلاك للنفس، ألا وهي قتل الإنسان لنفسه، ما نسميه بالانتحار. ويعني نود أن نقف عند هذا الموضوع بشيء من التفصيل والتوضيح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، الله سبحانه وتعالى أكد في القرآن الكريم على رحمته بنا، فقال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: نعم.
2: معنى إن الله كان بكم رحيما يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إنه من شرائع الله سبحانه وتعالى القديمة أن الله عز وجل جعل فيها رحمة، إن الله كان بكم رحيما. طيب، الحياة الدنيوية ليست هي منتهى الحياة، يعني أنا عايش النهاردة في هذه الحياة الدنيا، طيب بعد الدنيا خلاص ده في موت، الموت بداية لحياة أخرى بشكل آخر اسمها حياة البرزخ. طب وبعد البرزخ في حياة أخرى بشكل جديد اسمها حياة الآخرة. يبقى الحياة الدنيوية مش هي النهاية، يبقى الإنسان لما يموت سواء مات ميتة طبيعية أو قتل الإنسان من غيره أو قتل الإنسان نفسه، ده مش النهاية، إنما فيه هيجي بعد كده مرحلة في القبر اللي هي مرحلة البرزخ، ودي حياة بشكل آخر، وبعدين حياة أخروية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها بقوله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الدائمة.
1: نعم.
2: أنا المطلوب مني في الحياة الدنيوية إني أخد منها تمهيد علشان أعرف أعيش حياة البرزخ بشكل كويس، وأعرف أعيش الحياة الأخروية بشكل أحسن وبشكل أفضل. وبالتالي سؤال لأي إنسان بيقدم على هذه المحاولة، أنت عايز تعمل كده ليه؟ منتظر إيه؟ فيقول أنا هخلص من الدنيا علشان هروح بقى عند ربنا فيرحمني. ما هو أنا في الدنيا عشان ربنا سبحانه وتعالى بيحبني، عشان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيني في هذه الحياة الدنيوية الكثير من الفرص علشان أحسن بيها وضعي يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. طيب، هل من حق ان انا انهي حياتي؟ لا، مش من حق ان انا انهي حياتي. ليه؟ دي حياتي انا وانا حر فيها، الله تعالى استودعنا هذه الحياة، هي امانة.
1: نعم.
2: انت مطالب

0: ملة، واحد بيقول ما فيش ربنا، لا
1: نعم،
0: الراجل
1: لا
0: ده،
1: يعوذ بالله.
0: الراجل ده
1: نعم
0: بيقول في ربنا وبيقول انا هكون ان شاء الله ربنا هيرحمني، بس هو ده مش مبرر، لان حضرتك لازم تاخد بالاسباب عشان ربنا يرحمك. طيب لما يقدم على هذا الامر، هو ربنا اداله نعمه وبعدين هو فرط في هذه النعمه، جحد هذه النعمه، انكرها، يبقى هذا الانسان مسلم؟ نعم مسلم، فيغسل، يكفن، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين، امر طبيعي. ولما طالما هنصلي عليه يبقى معنى ذلك ان احنا ندعي له، فيجوز الدعاء له بالمغفره والرحمه. امره موكول الى الله سبحانه وتعالى. انا احب ان اهمس في اذن من يتحدث في هذا الامر من المتخصصين وغير المتخصصين، بان احنا عندنا عدد من الصور. هو الشخص ده اقدم على هذا الامر ليه؟ اما انه شخص اقدم عليه كنوع من الرفاهيه، يعني الزائده زي ما بيحصل في بعض الدول الغربيه،
1: زهق من الحياه ومن كل الرفاهيات متاحه عنده.
0: وكل خلاص، طب تروح تتفسح في المكان الفلاني، لا ما انا زهقت، طب تعمل كذا، طب تاكل كذا، طب تشرب كذا، لا هو قرر انه ينهي حياته، وهذا الامر في شريعتنا لا يجوز. السبب الثاني، في عندنا بعض الضغوط اللي بتبقى او الامراض الداخليه، وفي بعض الضغوط او الاسباب الخارجيه. الامراض الداخليه زي ايه؟ شخص مريض نفسي، مريض ووصل به المرض الى مرحله من مراحل شديده من مراحل الاكتئاب. الشخص ده لما اقدم هو لم يكن في قدره على السيطره على نفسه، فالشخص ده لما اقدم على هذا الامر بهذه الصوره ولم يكن لديه القدره على السيطره على نفسه ومنعها، هذا الشخص ان شاء الله تعالى، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر له.
1: اللهم امين.
0: طيب لكن لو انه الشخص عنده القدره على انه يقول لنفسه لا مش هعمل كده، شوفي حضرتك لما يكون في شخص ما عندوش إدراك، هو رفع عنه القلم. طيب لما يكون شخص متعرض لضغوط خارجية، ضغوط خارجية يعني إيه؟ ضغط من الزوجة، ضغط من الزوج، ضغط من طليقته، ضغط من طليقها، ضغط من المدرسة على بالطلب بمصاريف أولاده، ضغط في العمل من مديره المتسلط، ضغط من جاره اللي بيسخر منه، أي ضغط خارجي، هل الحل إن الإنسان يقتل نفسه؟ الجواب لا.
1: الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني لابد يكون في مشقة، في اختبارات وابتلاءات يعني معرفة يميز الخبيث من الطيب كما يقول المولى سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه قدم الحلول أو قدم الأساليب والمنهج الذي يحمي الإنسان به نفسه عند مواجهة الصعاب من الوصول لمرحلة اليأس.
0: ده صحيح. سيدنا يعقوب عليه السلام كان يقول لأولاده: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
1: نعم.
0: يبقى ما ينفعش تيأس، فطالما الإنسان موجود وعايش يبقى الإنسان لابد أن يكون عنده الأمل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق أجمعين تعرض لابتلاءات، وابتلاءات كثيرة، من لحظة ميلاده صلى الله عليه وسلم، يعني تربى يتيما، وبعدين تموت أمه بعد أبيه، وبعدين يموت جده عبد المطلب، وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ينشأ ويعمل يكون فقير، مش لاقي سعة الرزق، ما كانش مرفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا أنه إذا كان ده حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأي إنسان يبتلى بمثل هذا لابد أن يصبر
1: ومر
0: يسلك
1: بكل
0: ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مر بمحن كثيرة متعددة، يعني فقر وفقد واضطهاد من قومه، كل الصور اللي ممكن الإنسان العادي يتعرض لها.
0: ولما بعث صلى الله عليه وسلم واجه قومه طيلة كام سنة؟ 23 سنة
1: اضطهاد،
0: ما بين سخرية واستهزاء، وما بين أقاويل وألقاب سيئة، بدل ما كانوا بيقولوا عليه الصادق الأمين أصبحوا يقولوا ساحر، ويقولوا مجنون، ويقولوا شاعر، ويقولوا أساطير الأولين اكتتبها إلى غير ذلك. وكل مصيبة تقع في مكة يقولوا أكيد سببها محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين يحاصر 3 سنين في شعب أبي طالب، وبعدين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض نفسه على الطائف ويجد منهم الأذى، وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة إلى المدينة، وفي المدينة غزوات، الغزوات كانت دفاع عن الإسلام ودفاع عن المدينة ودفاع عن حياة الصحابة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واجه كل ذلك، ويفقد في حياته صلى الله عليه وسلم 6 من أولاده صلى الله عليه وسلم. كل الأمور دي بتعلمنا ضرورة الصبر على ما يجد الإنسان. فإذا كان الإنسان مريضا فينبغي له أن يعالج نفسه، يروح يتعالج. طيب هو مش مدرك،
1: تقصد المرض النفسي، يذهب للطبيب النفسي حتى لا يتوغل في الاكتئاب،
0: مش مدرك لده، اللي حواليه ياخده بإيده.

0: ويعالجوه، وليس في العلاج عيبا، إنما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض.
1: عندما يتعرض الإنسان للضغوط والمحن العادية عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو إن شاء الله يعني سيكون موضوع حديثنا في اللقاء القادم، منهج الإسلام في مواجهة محن الحياة وعدم الوصول لمرحلة اليأس التي تودي بالإنسان للتفكير في إزهاق روحه. شكرا لفضيلة الشيخ محمد عبد العال الدومي من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم إخوتي في الله، والشكر موصول للزميلة أزهار كساب من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما يتيسر من سورة الفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء

نسقيه.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشاعي تلا علينا ما تيسر من سورة الفرقان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين.

0: الثالثة إلى الربع ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ أبو العنين شعيشة يتلو علينا ما يتيسر من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القائل شيخ أبو العنين شعيشع ما تيسر من سورة الإسراء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أخي الحاج انتبه.
1: الحج فرض مرة في العمر.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
1: أخي الحاج، مع اقتراب موسم الحج تتجه القلوب قبل الأقدام إلى بيت الله الحرام، رحلة عظيمة لا تشبه أي رحلة، حيث فيها الصفاء والتجرد والنية الخالصة لله تعالى. لكن وسط هذا الشوق الكبير قد يغفل البعض عن أمور بسيطة في ظاهرها، لكنها قد تسبب مشقة كبيرة أثناء الرحلة. من هذه الأمور الاستهانة بتجهيز الحقيبة.
2: يا بني، هل انتهيت من تجهيز حقيبة السفر أم تحتاج إلى مساعدة؟
3: الحمد لله، جهزت كل شيء.
2: عرفني ماذا وضعت في حقيبة السفر؟
3: جهزت أفخم الملابس وأحدث العطور وكل ما أحتاج إليه، أما الباقي فكل شيء موجود هناك. لا تشغلي بالك يا أمي.
2: الموديلات الحديثة من الملابس والعطر، هل أنت ذاهب إلى مكان تعرض فيه نفسك أم ذاهب إلى مكان تترك فيه الدنيا كلها من قلبك؟
3: لا لا لا، هذه أشياء بسيطة جدا، المهم الشكل والمظهر.
2: الشكل والمظهر في هذه الرحلة أم الجوهر؟
3: ماذا تقصدين يا أمي؟
2: كل هذه الأشياء هي المهمة في نظرك، فما الذي يساعدك على الطاعة يا بني؟
3: يا أمي، لماذا تضخمين الأمور؟
2: أين الأشياء التي تعرفك المناسك وتساعدك على الطاعة؟ وأين الأدوية؟ هل ترى أن هذه الأمور ليست مهمة؟
3: أعتقد أن كل شيء موجود هناك.
2: يا أحمد، من يذهب للحج عليه أن يجهز نفسه من الباطن قبل الظاهر حتى تكون رحلتك لله عز وجل. واعلم أن قيمة الحقيبة ليست بما فيها من المظاهر، بل بما تعينك عليه من الطاعة، فاجعل حقيبتك رفيقتك في رحلتك.
3: الحقيقة كنت أظن أن المهم أن أكون جاهزاً شكلاً ومظهراً فقط.
1: هذا المشهد مستمعينا يتكرر مع كثير من الحجاج. الاستهانة بتجهيز الحقيبة قد تتحول إلى معاناة حقيقية. وللحديث عن الطريقة الصحيحة يسعدنا أن يكون في ضيافتنا أحد المتخصصين.
4: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عزيزي الحاج، يجب مراجعة الطبيب المعالج قبل السفر والاحتفاظ بتقرير طبي مع الروشتة، كذلك الأدوية التي يمكن استخدامها عند الضرورة. التطعيم، خاصة تطعيم الإنفلونزا الموسمية لكبار السن ومرضى الربو الشعبي قبل السفر بعشرة أيام على الأقل. اختيار الملابس والأحذية المريحة، حمل بطاقة مدون بها بياناتك الشخصية، المرض الذي تعالج منه، وتليفون أحد أقاربك للتواصل معه عند الضرورة. الالتزام بقواعد النظافة العامة، مثل تكرار غسل اليدين بالماء والصابون عند السعال أو العطس. أحرص على استخدام المناديل الورقية لتغطية الفم والأنف. تجنب مشاركة الآخرين في استخدام أدوات النظافة الشخصية، مثل فرشة الأسنان، القصافة، المقص، ماكينة الحلاقة. تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة أو الماسك عند الضرورة. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام مظلة الشمس أو الشمسية، كذلك استخدام النظارات الشمسية. تجنب التعرض المباشر لمجهود بدني زائد عند الحاجة، خاصة مرضى القلب، وأخذ قسط وافي من النوم والراحة قبل وبعد كل شعيرة. قلل الأغذية الغنية بالدهون المشبعة والأملاح والسكريات، مع الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة. يجب على مريض الفشل الكلوي ضرورة الغسيل الكلوي في موعده. يمكن استخدام الكرسي المتحرك أثناء الطواف والسعي. على مريض السكر حمل علبة عصير لتناولها عند الشعور بأعراض هبوط السكر، وهي الإحساس بالبرودة، التعرق، الشعور بالجوع، تنميل في الشفايف أو اللسان، ازدواجية الرؤية، عدم القدرة على التركيز، رعشة في اليدين. عليه فورا تناول علبة العصير وطلب المساعدة للتوجه إلى أقرب نقطة طبية. مع تمنياتنا للجميع بحج مبرور وذنب مغفور. دكتور عصام عزوز، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

أخي الحاج، انتبه واعلم، رحلة الحج ليست فقط انتقالا من مكان إلى مكان، بل هي انتقال إلى حال أفضل، إلى قلب أنقى، فلا تجعل إهمالك في أمر بسيط يعكر صفو هذه الرحلة العظيمة. تجهز جيدا وخذ بالأسباب. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن التوكل على الله تعالى وليس الإهمال، وأن نبذل الجهد ثم نفوض الأمر إلى الله تعالى. قال صلوات ربي وسلامه عليه: اعقلها وتوكل، فلا تترك الأسباب وتزعم أنك متوكل، بل خذ بأسبابك ثم سلم أمرك لله.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا آيات بينات مما يتيسر من سورة الحشر.
2: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي تلا علينا آيات بينات مما تيسر من سورة الحشر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الجولة الإخبارية الجديدة حول العالم الإسلامي، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل أمس فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر سفير إسبانيا لدى القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لأبناء إسبانيا للدراسة فيه، واستخدام أئمتها للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وفق منهج وسطي أكاديمي معد من قبل لجان متخصصة من كبار علماء الأزهر وأساتذته في مختلف التخصصات العلمية. من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مشيرا إلى أن السياسة الإسبانية تقوم على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي، كما أكد أن الأزهر من المؤسسات العالمية المهمة في إرساء العدل والتسامح عالميا. شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر فعاليات ختام التصفيات النهائية لمسابقة دور النجباء التي أقيمت بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة بمشاركة فرق مديريات أوقاف سوهاج والجيزة والديوان العام وحضور عدد من كبار العلماء والقيادات الدينية. وفي كلمته، أعلن وزير الأوقاف تحويل مسابقة دور النجباء إلى مسابقة ربع سنوية مع التوجه لتطويرها مستقبلا لتصبح مسابقة عالمية بمشاركة وزارات الأوقاف في مختلف الدول. وفي ختام الفعاليات، أعلن وزير الأوقاف نتائج التصفيات النهائية، حيث فاز فريق الديوان العام بالمركز الأول، وجاء فريق مديرية أوقاف سوهاج في المركز الثاني، فيما حصل فريق مديرية أوقاف الجيزة على المركز الثالث. استقبل أمس الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، استقبل مفتي بولندا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تدريب المفتين ومواجهة الفكر المتطرف والإسلاموفوبيا. وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء أن دار الإفتاء المصرية تمثل ركيزة أساسية في نشر الفكر الوسطي المعتدل وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف، مستمدة منهجها من وسطية الأزهر وقيمه الراسخة. من جانبه، أشاد مفتي بولندا بالدور الكبير الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم السلام والتعايش، معربا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية، خاصة في برامج تدريب وتأهيل المفتين والأئمة في بولندا. عقدت أمس وزارة الأوقاف 630 ندوة علمية على مستوى المساجد بالمديريات الحدودية عقب صلاة العشاء تحت عنوان النظافة من الدين ضمن برنامج الندوات العلمية وفي إطار مبادرة صحح مفاهيمك، استمرارا لجهود الوزارة الدعوية والعلمية والتثقيفية الرامية إلى تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي المستنير. عقدت هذه الندوات بمديريات البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء والسويس بمشاركة نخبة من الأئمة والدعاة، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني الرشيد والتصدي للتطرف المتمثل في تراجع القيم والأخلاق وترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى مختلف فئات المجتمع. استقبل أمس الأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وفد الأوقاف الدينية بمحافظة أربيل العراقية برئاسة السيد طيب زهر عبد الرحمن المدير العام للأوقاف الدينية بالمحافظة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات الدعوية والفكرية والعلمية. وخلال اللقاء أكد الدكتور الجندي أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي بما يسهم في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة ونشر قيم الاعتدال والتسامح وترسيخ الوعي الديني الرشيد داخل المجتمعات. من جانبهم أعرب أعضاء الوفد العراقي عن تقديرهم للدور العلمي والدعوي الذي يقوم به الأزهر الشريف، مؤكدين حرصهم على تعزيز أوجه التعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بما يخدم القضايا المشتركة ويدعم جهود نشر الفكر الوسطي المعتدل. نقدم لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة جولة إخبارية حول العالم الإسلامي. في إطار الدور الرائد للأزهر الشريف في خدمة القرآن الكريم وتعليمه، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن انطلاق الموسم الرابع من المشروع القرآني الصيفي خلال الفترة من أول شهر يونيو القادم حتى آخر أغسطس لهذا العام، وذلك بمجموعة من البرامج المتكاملة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية وتجمع بين الحفظ والمراجعة والتدبر إلى جانب إحياء السنة النبوية. يأتي هذا المشروع لنشر التلاوة الصحيحة لكتاب الله تعالى وحفظه وتدبره، ولترسيخ ارتباط النشء بكتاب الله وتنمية مهاراتهم في الحفظ والتلاوة وبناء جيل واعي بقيم القرآن والسنة. الخبر الأخير: أصدرت الهيئة العامة للطرق بالسعودية دليل الطرق لموسم حج 1447، ويتضمن أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة مع إرشادات تسهل تنقل ضيوف الرحمن بسلاسة وأمان. وأوضحت الهيئة أن الدليل يستعرض الطرق البرية الدولية المؤدية إلى مكة المكرمة من دول الجوار التي تلتقي في مكة، كما يحتوي الدليل على إرشادات القيادة الآمنة ودلالات اللوحات الإرشادية والتحذيرية، إضافة إلى أرقام الطوارئ والجهات المعنية على الطرق السريعة مثل الهيئة العامة للطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر ووزارة الصحة والبلاغات البلدية ورقم الطوارئ الموحد للمملكة العربية السعودية. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، قرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني. ساعتنا الآن 3:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور جمال رجب سيد أبي، الأستاذ بجامعة السويس. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بك دكتور علاء، أهلا وسهلا.
1: من المعروف أن يعني الفتية أصحاب الكهف حينما توجهوا بدينهم وفروا بدينهم إلى الله سبحانه وتعالى، دعوا الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. فنود أن نركز على كلمة رشدا، ما المقصود بهذه الكلمة، وكيف يستفيد شبابنا من هذه الدعوة ويدعو الله سبحانه وتعالى بها؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلا ده موضوع مهم جدا يا دكتور علاء، وخاصة أن سورة الكهف كانت بتتحدث عن هؤلاء الفتية أو الشباب، اللي هم أولا هؤلاء الشباب واجهوا مجتمع كان يعني مجتمع وثني وغير ملتزم بالوحدانية لله سبحانه وتعالى، وهم في نفس الآن كانوا يتمسكون بدينهم وبعقيدتهم، ولكن استطاعوا عن طريق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وأن يعتزلوا هذا المجتمع. يبقى مقاومة المنكر له ضوابط شرعية، وإن فعلا هؤلاء الشباب نجحوا في إن هم يعني ينجوا بدينهم بالحكمة، بالعمل الصالح، بطريق الرشد، هو الطريق المستقيم يا دكتور علاء. يعني هؤلاء الشباب أولا كان إيمانهم الإيمان العميق، ثانيا أنهم التزموا بالمنهج الذي تحدثنا عنه آنفا، الوسط المعتدل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا سبيل الرشد أي طريق الحق. يعني هؤلاء الشباب كانوا في مجتمع يتحلى بالمادية، كانوا في مجتمع يتحلى بالوثنية، كانوا في مجتمع يتحلى بالموبقات والأمراض الاجتماعية، ورغم كل هذه الصعوبات، لأنهم شباب عنده إرادة، عنده طريق رشد، تحلوا بالقيم العالية ونجوا بأنفسهم وساموا وارتفعوا بأرواحهم نحو الهامات العالية. هؤلاء الشباب ده مضرب المثل الآن، القرآن الكريم بيقول إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. يعني فعلا كيف تجلى عمق الإيمان كعقيدة، كيف تجلى عمق الإيمان كسلوك، وده اللي بنأكد لشبابنا عليه، كسلوك اللي هو طريق الرشد، طريق الحق، طريق الخير، طريق الصواب، الطريق السلوك الرشيد هو السلوك الصحيح الصواب المعتدل بلا تنفج وبلا بقى صدام مع المجتمع. يعني احنا لم نتحدث الصورة عن صدام عاتي مع المجتمع أو صدام دموي كما يحلو للبعض في فترات معينة وحقب تاريخية معينة بدعوى إقامة العدل، لا، هم استطاعوا أن يقيموا العدل في أنفسهم، فساعدهم الله أن يحافظ لهم على عقيدتهم بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبمجاهدة النفس وبالنأي عن هذا المجتمع وبالفرار بدينهم. هم قد فروا بدينهم، يعني فعلا ففروا إلى الله، هم فروا بدينهم. وسورة الكهف طبعا دي سورة عظيمة بتبين كيف المسلم في يستطيع الشاب، خاصة لو كان في المجتمع الغربي أو في المجتمع الأوروبي، ليست له أي حجة في أنه يعني لا يحافظ على دينه وعلى عقيدته، لا، يستطيع أن يكون مثل أصحاب الكهف، وخاصة كما تعلم حضرتك في المجتمعات الغربية بتبقى فيه مغريات كثيرة جدا، يستطيع الشاب فعلا كما كان صنع أهل الكهف أن يلتزم بطريق الرشد، أن يحافظ على دينه، أن يحافظ على إيمانه، اللي هو تكون هجرة شعورية. يعني وهذا أن شاب بيشتغل في بنك في البلدان الأجنبية، يستطيع أن يعمل في البنك وفي نفس الوقت تكون هجرة داخلية نفسية لكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، الأستاذ بجامعة السويس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ حمد الزامل، نذيعها بمناسبة ذكراه. والقارئ الشيخ حمد الزامل ولد بمنية محلة دمنة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في 22 ديسمبر من عام 1929. حفظ القرآن الكريم على يد خاله الشيخ مصطفى إبراهيم، ثم درس علوم القراءات، ذاع صيته واشتهر بحسن تلاوة القرآن الكريم وضبط أحكامه، حتى التحق قارئا بالإذاعة المصرية في عام 1976. وفي مثل هذا اليوم 12 من مايو من عام 1982 رحل عن عالمنا القارئ الشيخ حمد الزامل، بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. ومن تسجيلاته نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من سورة الزخرف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وهو الحكيم العليم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ حمد الزامل ما تيسر من سورة الزخرف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الحاكم في مستدركه أخذ المشركون عمار بن ياسر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فلم يتركوه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال عمار بن ياسر: مطمئن بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد.
1: سئل فأجاب عن

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رسول

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نستمع إلى حديث الحج، موضوعه الفرق بين الحج والعمرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير منا يذهب لأداء الحج أو لأداء العمرة، فيا ترى ما هو الفرق بين الحج والعمرة؟ أولا، إذا أردنا أن نوضح هذا الفرق فلنبدأ بمسألة الحكم الشرعي. فالحج ركن من أركان الإسلام، والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن العمرة ليست ركنا من أركان الإسلام، وجمهور الفقهاء على أنها سنة، ويرى بعض الأئمة أنها واجب، ويستدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بإتمامهما فتكون العمرة واجبة. أيما كان، فالحج ركن من أركان الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة، أما العمرة فهي سنة أو واجبة. نقطة أخرى يجب أن نتنبه إليها، وهي الميقات الزماني. فالحج له ميقات زماني أشار إليه القرآن الكريم في قوله: الحج أشهر معلومات. هذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا يصح لمسلم ولا يجوز من المسلم أن ينوي الحج إلا في هذه الأشهر، إما في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأوائل من ذي الحجة. لا يصح أن ينوي الحج في رمضان أو في المحرم أو في ربيع أو في رجب. فالحج له ميقات زماني. أما العمرة فليس لها ميقات زماني، بمعنى أنها تصح في جميع أوقات السنة، إلا أن الإمام أبا حنيفة يكره أداء العمرة في 5 أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 3. هذه الأيام 5 الإمام أبو حنيفة يكره أن تؤدى فيها العمرة، لكن جميع أيام السنة يجوز فيها أداء العمرة. فهذا فرق آخر يجب أن نتنبه إليه ونحن نؤدي الحج أو العمرة. يشترك الحج والعمرة في الميقات المكاني، بمعنى أن هناك أماكن معينة لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزها إلا وهو محرم، يعني ناوي الحج أو ناوي العمرة. إذا كان من مصر أو من الشام أو من العراق أو أي مكان، هناك أماكن محددة ومعروفة المسلم الذي ينوي الحج أو العمرة لا يتجاوزها إلا وهو محرم، وإذا تجاوزها فيكون عليه دم. لكن هناك نقطة، وهي: إذا كان الحاج أو المعتمر مقيما في مكة، فالحاج ليس له ميقات معين. إذا كان مقيما في مكة فيستطيع أن ينوي الحج من بيته، فالمسلم المقيم في مكة إذا أراد الحج ينوي من حيث هو مقيم داخل مكة، لكن إذا أراد العمرة فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل، يعني أقرب مكان خارج الحرم، وليكن كما هو معروف الآن مسجد السيدة عائشة. فالذي يريد أن يعتمر وهو مقيم في مكة يخرج إلى أدنى الحل ثم ينوي إحرام العمرة، لكن إذا كان ينوي الحج فيستطيع أن ينويه وهو مقيم داخل مكة.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج، حدثنا تحت عنوان الفرق بين الحج والعمرة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عثمان بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه؟ قالت: بأطيب الطيب. وعن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه أو لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. وعن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولم يقل خلف وهو محرم، ولكنه قال: وذاك طيب إحرامه. وعن أبي الضحى عن مسروق عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل إن شاء الله تعالى نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من سورة الكهف، يتلوها علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فسوف نستمع بعد قليل إن شاء الله من الآية 75 إلى آخر سورة الكهف، وتمضي بنا الآيات إلى الموقف الأخير في رحلة موسى عليه السلام والعبد الصالح، ويشتد الحوار بينهما بعد موقف السفينة والغلام. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. هكذا يقطع موسى على نفسه الطريق ويجعلها آخر فرصة أمامه، وفعلا تضيع الفرصة الأخيرة في موقف الجدار وما فيه من أسرار خفيت حكمتها عن نبي الله موسى عليه السلام، فأنكر على صاحبه أن يكون ذا مروءة مع أهل قرية بخلاء فقدوا المروءة والكرم. وهنا آذنه العبد الصالح بالفراق، قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ومشكلة المتعلم دائما في أن يضيق صدره عن غوامض الدرس وأسرار العلم فيتمرد على معلمه قبل المكاشفة والبيان، والرحلة كلها غوامض وأسرار ومغيبات، ولم ير منها موسى عليه السلام إلا الظاهر الذي يخضع لمألوف البشر ومنطق العقل المحدود بالأسباب. وهنا يبدأ المعلم في كشف الأسرار التي لم يصبر عليها المتعلم، بل كان يعجل بالسؤال في كل مرة، منكرا ما رآه في حادث السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار. وقد آن الأوان لتنجلي الغوامض وتكشف الأسرار لموسى عليه السلام قبل أن يفارقه المعلم، ليدرك أن خرق السفينة كان إنقاذا لها وحفظا لحق المساكين من سطوة الملك الغاصب، وأن قتل الغلام كان نجاة لأبويه المؤمنين من طغيانه وكفره. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء خير ميراث يحفظ الأبناء ويحفظ حقهم من الضياع. وتنتقل الآيات من مواقف الاختبار في رحلة موسى عليه السلام إلى موقف أعده المشركون وأعوانهم بإحكام لاختبار محمد صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته. فسألوه في جملة ما سألوا عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما نبأه؟ فاستمهلهم حتى جاء الجواب من ربه: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وتمضي الآيات مع رحلة ذي القرنين إلى المغرب والمشرق، وما لقيه في الرحلتين من أقوام حكم فيهم بحكم الله وأقام فيهم دستوره العادل، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قوم يعيشون بين حاجزين أو سدين بينهما ممر. لقد توسموا في ذي القرنين القدرة والصلاح، فطلبوا إليه أن يقيم لهم سدا يحول بينهم وبين فساد يأجوج ومأجوج إذا أغاروا عليهم. وعرضوا عليه في مقابل هذا أن يجمعوا له خراجا من أموالهم، فرد عرضهم عليهم وتطوع بإقامة السد شريطة أن يعينوه بقوتهم وعضلاتهم، وأقام لهم سدا حديديا منيعا لا تقوى عليه آية قوة مغيرة. ولكنه علمهم أن السدود والموانع مهما كانت حصينة فإنها لا تثبت أمام أمر الله إذا جاء، فإذا جاء وعد الله ونفخ في الصور فليس بعده للبشر إلا جهنم أو الجنة. فجهنم للمشركين والكافرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما جنات الفردوس فقد أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وتعود الآيات لتؤكد المعنى المستفاد من قصة موسى عليه السلام، فعلم البشر محدود وعلم الله لا يعرف الحدود، فلو كان البحر ومثله معه مدادا يسجل به علم الله وكلماته لنفد المداد ولم ينفد علم الله. وينفد البحر وكلمات الله ليست إلى نفاد. ذلك هو المعين الذي يتلقى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بشر يوحى إليه من ربه، فمن كان يتطلع إلى هذا الأفق الأعلى والجوار الأسنى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الكهف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في الرابعة إن شاء الله تعالى تأتيكم، بل في الخامسة بإذن الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، التي نرد فيها على ما لديكم من أسئلة فقهية. ضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعه من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية. وفي السابعة إلى خمس دقائق تستمعون إلى قرآن المغرب. قرآن المغرب للقارئ شيخ حمد الزامل، ويتلو علينا ما يتيسر من سورة الروم. وفي الثامنة إلى الربع وعقب أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، ويعقد تحت عنوان وقفات مباركة مع سورة الحج. في لقاء اليوم من الملتقى تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سعيد هزاع. ويشارك في لقاء اليوم من السادة علماء الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور حمدي الهدهد والأستاذ الدكتور محمد صلاح، وينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل محمد جمعة، ومعه من التخطيط الديني الزميل علي مسعود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ عبد الرازق الجندالي.

واسجد لربك وادعه مستعطفا واسجد لربك وادعه مستعطفا

4:28 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ نصر الدين طوبار يؤذن بصلاة العصر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، فقد أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ نصر الدين طوبار. يؤذن بصلاة المغرب في 7:39. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ محمد صديق المشاوي تلا علينا ما تيسر من سورة النور.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: فس

0: دقيقة فقهية. من لم يستطع الحج بنفسه هل يمكنه أن ينيب عنه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نقول إذا تحققت فيه شروط الوجوب إلا الاستطاعة أن يذهب بنفسه فله أن ينيب غيره ليحج عنه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ويؤخذ من هذا الحديث وغيره أنه يجوز أن ينوب الإنسان عن غيره في الحج فيحج عنه، سواء كان ذلك تطوعا منه أو مقابل الأجر والنفقة، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولا، وبشرط أن يكون المنيب عاجزا عن الخروج للحج بنفسه بموت أو كسر مثلا أو عجز بدني أو عاهة لا يستطيع الحركة معها أو مرض لا يرجى شفاؤه أو غير ذلك مما يمنع حركة هذا الإنسان. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يس

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآيات من 60 وحتى 68 من سورة الأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، في هذه الآيات الكريمة تهديد من الله عز وجل للمنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، تهديد لهم ولأشباههم بسوء المصير إذا ما استمروا في إيذائهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين والمؤمنات. وفيها كذلك بيّن الله عز وجل أن وقت قيام الساعة مرد علمه إليه وحده. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. والمنافقون جمع منافق، وهو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. والذين في قلوبهم مرض هم قوم ضعاف الإيمان قليل الثبات على الحق. والمرجفون في المدينة هم الذين كانوا ينشرون أخبار السوء عن المؤمنين ويلقون بالأكاذيب الضارة ويذيعونها بين الناس. وقد سار بعض المفسرين على أن هذه الأوصاف الثلاثة كل وصف منها لطائفة معينة، وسار آخرون على أن هذه الأوصاف لطائفة واحدة هي طائفة المنافقين. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد. وقد سار صاحب الكشاف على أن هذه الأوصاف إنما هي لطوائف متعددة من الفاسقين، فقال: والذين في قلوبهم مرض قوم كان فيهم ضعف إيمان، والمرجفون في المدينة ناس كانوا يرجفون بأخبار السوء عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: هزموا وقتلوا وجرى عليهم كذا وكذا، فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين. والمعنى: لئن لم ينتهي المنافقون عن عدائكم وكيدكم لنسلطنك عليهم أيها الرسول الكريم فتستأصلهم بالقتل والتشريد. وقوله عز وجل: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي لنسلطنك عليهم ثم لا يبقون بعد ذلك مجاورين لك فيها إلا زمانا قليلا، يرتحلون بعده بعيدا عنكم لكي تبتعدوا عن شرورهم. وقوله عز وجل: ملعونين أينما ثقفوا، أي مطرودين من رحمة الله ومن فضله أينما وجدوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي هم ملعونون ومطرودون من رحمة الله بسبب سوء أفعالهم، فإذا ما أدركوا وظفر بهم أخذوا أسارى أذلاء وقتلوا تقتيلا شديدا. وهذا حكم الله تعالى فيهم حتى يقلعوا عن نفاقهم وعن فسوقهم وعن إيذائهم للمسلمين والمسلمات. ثم بيّن سبحانه أن سنته قد اقتضت تأديب الفجار والفسقة حتى يقلعوا عن فجورهم وفسقهم، فقال: سنة الله في الذين خلوا من قبل. أي سن الله تعالى ذلك سنة في الأمم الماضية من قبلكم أيها المؤمنون، بأن جعل تأديب الذين يسعون في الأرض بالفساد ويؤذون أهل الحق، جعل ذلك سنة من سننه التي لا تتخلف. ولن تجد أيها الرسول الكريم لسنة الله الماضية في خلقه تبديلا أو تحويلا لقيامها على الإرادة الحكيمة وعلى العدالة القويمة. ثم بين سبحانه أن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا هو، فقال: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. أي يسألك اليهود وأشباههم في الكفر والنفاق عن وقت قيام الساعة على سبيل التعنت والامتحان لك. قل لهم أيها الرسول الكريم: إنما علم وقت قيامها عند الله تعالى وحده دون أي أحد سواه. وما يدريك، أي وما يعلمك، لعل الساعة تكون قريبا، أي لعل قيامها وحصولها يتحقق في وقت قريب، ولكن هذا الوقت مهما قرب لا يعلمه إلا علام الغيوب عز وجل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير إلى إصبعيه السبابة والوسطى. ثم بين سبحانه ما أعده للكافرين من عقاب أليم، فقال: إن الله لعن الكافرين بأن طردهم من رحمته وأبعدهم عن مغفرته، وأعد لهم فوق ذلك في الآخرة نارا شديدة الاشتعال والاتقاد، خالدين فيها خلودا أبدية لا خروج لهم منها معه، ولا يجدون من يحول بينهم وبين الدخول في هذه الدار المستعرة، كما لا يجدون من يخلصهم من عذابها وسعيرها. ثم بين سبحانه جانبا من حسراتهم عندما ينزل بهم العذاب في الآخرة، فقال: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. والمعنى: هؤلاء المنافقون والعصاة والفسقة والفجرة لا يجدون من يدفع عنهم العذاب يوم تقلب وجوههم في النار، تارة إلى جهة وتارة أخرى إلى جهة أخرى، كما يقلب اللحم عند شوائه. وحينئذ يقولون على سبيل التحسر والتفجع: يا ليتنا أطعنا الله فيما أمرنا به وأطعنا رسوله فيما جاءنا به من عند خالقه. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أي وقال هؤلاء الكافرون بعد هذا التحسر والتفجع: يا ربنا إننا أطعنا في الدنيا سادتنا وكبراءنا، فجعلونا في ضلال عن الصراط المستقيم وعن السبيل الحق. ربنا آتهم ضعفين من العذاب. أي ويقولون أيضا: يا ربنا أنزل بهؤلاء السادات والكبراء عذابا مضاعفا بسبب ضلالهم في أنفسهم وبسبب إضلالهم لغيرهم، والعنهم لعنا كبيرا. أي واطردهم من رحمتك وأبعدهم عن مغفرتك إبعادا شديدا، فهم الذين كانوا سببا لنا في هذا العذاب المهين الذي نزل بنا. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وهكذا نرى الآيات الكريمة تصور لنا أحوال الكافرين يوم القيامة، هذا التصوير المؤثر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: تمام الخامسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. معكم من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، ومن أسرة الإعداد الزميل حامد صابر، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، والإشراف العام للإذاعي الزميل إسماعيل دويدار، ومعكم على الهواء من أسرة المذيعين عماد عطية. نسعد في هذه الفترة بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذي نرحب به معنا في هذه الفترة. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: أهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خير.

0: نجدد التحية لكم مستمعينا الأعزاء، ونرحب مجددا بفضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: معنا أول اتصال هاتفي. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل سؤالك.
2: ما رحت الحج من سنتين.
0: نعم.
2: طبعا كنا رايحين بالزيارة فكانوا مشددين يعني.
0: نعم.
2: دخلنا مكة من غير ما نحرم وما طفناش طواف القدوم، وبعد ما حرمنا كمان وظلينا على عرفة ما طفناش ولا سعينا، ما رحناش الحرم.
0: بعد عرفات يعني، بعد عرفات ومزدلفة أما رحتوش.
2: لا مش بعد عرفات، قبل ما نطلع العرفات.
0: تمام.
2: المفروض احنا
0: طواف القدوم.
2: ايوه كانوا حج مفرد.
0: تمام.
2: ناويين مفرد.
0: تمام.
2: فطبعا ما طفناش طواف القدوم، طواف وسعي.
0: نعم.
2: ما طفناش غير بعد الحج، بعد
0: نعم.
2: ما نزلنا من عرفه.
0: نعم يا
2: حبيبي. وبرضك احنا دفعنا الفديه اللي هي احنا دخلنا ما حرميش، دفعنا الهدي.
0: نعم.
2: وكده. فانا عاوز اعرف الحج صحيح ولا في حاجه في تقصير قصرنا فيه؟
0: حاضر يا حاج.
2: ماشي.
0: شكرا يا حاج.
2: شكرا.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين، سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، فدخول مكة من أجل النسك لا بد له من إحرام، ولكن لأنهم لم يتمكنوا من الإحرام فقد دخلوا بغير إحرام، وهذه مخالفة توجب عليهم أن يذبحوا هديا، وهم بالفعل قد ذبحوا هديا في مقابل هذا. وبعدين لم يتمكنوا من طواف القدوم ولا من السعي، وذلك لأنهم قد دخلوا يبدو في وقت متأخر فأدركوا الوقوف بعرفة. في هذه الحالة ما في مانع ما دام أنهم قد أتموا كل مناسك الحج بعد الوقوف بعرفة، فحجهم صحيح إن شاء الله ولا شيء عليهم. ومخالفتهم التي قد حدثت في أول الأمر من دخولهم مكة بغير إحرام قد جبروها بهذا الدم الذي ذبح عنهم بدفعهم لهذا الصك اللي اشتروه، ما فيش مانع إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. في سؤال من المستمع حسن الفار من دمياط بيقول في بعض الناس في يعني في بعض البلاد بيزوجوا بناتهم دون السن يعني، ولا يعقد المأذون كتب الكتاب إلا بعد أن يتم أو تتم السن القانونية، هل هذا يجوز؟
1: لا هذا غير جائز.
0: نعم.
1: طيب غير جائز ليه؟
0: نعم.
1: غير جائز لأن في مخالفة لولي الأمر.
0: نعم.
1: طيب وإيه معنى أن أنا أخالف ولي الأمر؟ ولو خالفت ولي الأمر هيحصل إيه؟ هيحصل تبعات كثيرة جدا.
0: نعم.
1: وكثير من الحالات ويصادفنا هذا السؤال كثيرا أنه أحيانا بعد الزواج يحصل فرقة بين الزوجين.
0: نعم.
1: فلا تستريح الزوجة مع الزوج ولا الزوج مع الزوجة فيقرروا الطلاق. يا أولادي اتطلقوا إزاي ده؟ إحنا لسه ما كتبناش.
0: صحيح.
1: لا بيحصل طلاق، وبعدين بعد كده بنلاقي قدامنا شيء يعني بشع جدا، ان فيه زوجة تزوجت بحضور وليها وشاهدين وكذا وكذا وكذا، ولكن لم يوثق هذا العقد في الجهات الرسمية،
0: فالحقوق المترتبة على ذلك
1: وبعد ذلك طلقت. طيب ولما نيجي نجوزها تاني هنجوزها ايه، بكر ولا ثيب؟ سبق لها الزواج ولا لم يسبق لها الزواج؟ دي نقطة. النقطة التانية، احيانا الزوج بيتوفى في هذه المرحلة الزمنية، يعني يكون البنت لسه فاضل على سنها سنتين مثلا، فيتجوزوا وبعد ما يتجوزوا بسنة بحاجة بص تلاقي لا قدر الله الزوج بيتوفى. طب وبعد الزوج لما توفى البنت دي اللي اصبحت ارملة وهي لسه لم يوثق عقد زواجها رسميا، هنعمل ايه في عقد الزواج ده؟ نوثقه ازاي ونحل مشكلة البنت دي ازاي؟ وكيف نوثق لها اوراق رسمية تثبت انها كانت زوجة لفلان؟ طيب الامر الثالث، حصل انجاب الطفل الصغير ده، كيف تكون له شهادة ميلاد رسمية مع انه الاب والام حتى الان لسه ليس لهم عقد زواج رسمي موثق؟ إذن فيجب أن احنا نتبع ولي الأمر في هذه الحالة ونحكم عقلنا، ما فيش مانع من الزواج طبعا، وكلنا عايزين نفرح وكلنا عايزين نزوج أولادنا، ولكن لابد وأن نضمن لهم حقوق.

0: صلاة الشروق، وهل هناك فرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟
1: أيوة، أولا في أوقات اسمها أوقات كراهة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها،
0: نعم.
1: منها عند شروق الشمس، ومنها كذلك عند استواء الشمس في كبد السماء، وكذلك عند غروب الشمس. هذه الأوقات لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها. طيب هل في حاجة اسمها صلاة الشروق؟ لا، ما فيش حاجة اسمها صلاة الشروق، لأن وقت الشروق نفس وقت كراهة،
0: نعم.
1: ولكن الصلاة المشروعة في هذا الوقت هي صلاة الضحى. وصلاة الضحى تبدأ بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة، بحوالي تلت ساعة إلى نصف ساعة. وهذا الوقت تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وقت صلاة الضحى، قال حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني إيه؟ يعني الجمل الصغير خالص اللي لسه مولود بيكون لسه جلده رقيق، جلد الخف بتاعه
0: نعم.
1: رقيق، فلما الحر يضرب في رمال الصحراء فجلده بيبتدي يخشن. فقال حين ترمض الفصال، يعني حين يؤثر الرمل الحار في هذا الجلد الرقيق. وده بيكون امتى؟ ده بيكون بعد سطوع الشمس، ويعني بعد طلوع الشمس بحوالي تلت ساعة إلى نصف ساعة، يعني بيكون بدأ حر رمل الصحراء بدأ يشعر بالحرارة فيسبب رمض جلد الفصال. طيب إلى متى؟ هذا هو وقت البداية. طب وقت النهاية؟ وقت النهاية إلى قبيل دخول وقت الظهر، لأن وقت الظهر بيكون عند استواء الشمس في كبد السماء. قبل الاستواء ده بحوالي تلت ساعة بيبقى وقت كراهة. ليه؟ لأن الشمس بدأ تستوي في كبد السماء، ففي
0: نعم.
1: هذه الحالة لا يجوز لنا أيضا أن نصلي. إذا وقت بدايتها من بعد الشروق بحوالي تلت ساعة، ونهايتها إلى قبيل دخول وقت الظهر يعني قبل أذان الظهر بحوالي أيضا تلت ساعة إلى ربع ساعة، ما نصليش في هذه الفترة. إذا ما بين الوقت ما بين تلت ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبل الظهر بحوالي ربع ساعة، هذا وقت الضحى ويجوز لنا أن نصلي فيه، إنما قبله أو بعده
0: نعم
1: لا يجوز. نعم.
0: نعم معانا سؤال من الشيخ عبد اللطيف رمضان، بيقول: أرجو توجيه كلمة لمن يحدثون لغطا في المساجد وإثارة الخلافات، ربما على أشياء بسيطة زي إضاءة المصابيح وغلقها والمراوح ونحو ذلك.
1: نعم، أول حاجة لازم نعرف أننا كلنا ضيوف عند الله سبحانه وتعالى في المساجد،
0: نعم.
1: وهذه المساجد لها إدارة، يعني وزارة الأوقاف عينت إماما ليكون هو المدير لهذا المسجد،
0: نعم
1: وهو الذي يدير حركة هذا المسجد من حيث المراوح والتكييفات والإضاءة وهكذا. إذا فهذا المدير هو الذي له الكلمة في هذا المسجد. طيب لما نكون عايزين نشغل المراوح نستأذنه، نقول لو سمحت يا فضيلة الإمام احنا عايزين نشغل المراوح، أو احنا عايزين نقفل المراوح، أو المراوح عالية علينا فبتجيب لنا برد أو كذا أو كذا، الإضاءة عايزين نعليها شوية نخفضها شوية وهكذا. إذا فهو الذي يستطيع أن ياخذ قرار في هذه الأمور. أما إذا تركت الأمور هكذا كل واحد عاوز يعمل أي حاجة يعملها بدعوى إن المسجد للجميع، لا، هذا الأمر لا يستقيم على هذا النحو.
0: نعم، لازم
1: سيدنا
0: هناك
1: النبي صلى الله
0: عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام.
1: وسلم يعني إيه علمنا النظام، وعلمنا أن يعني يترك الأمر لأهله،
0: نعم
1: وأهل هذه الأمور في المسجد هو إمام المسجد.
0: نعم معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم،
2: وعليكم السلام.
0: تفضلي سؤال حضرتك.
2: نظهر لك في قانون في الطب النفسي بيسمح للطبيب باحتجاز المرضى، يعني أو اللي هم محتملين يكونوا مرضى، في حالات منها إن هم يرفضوا العلاج أو يكون في أذى على نفسهم أو على الغير. بس في حالة إن هم يعني لو أنت مش عايز تتعالج لا احنا نجيبك بالقوة، فدي ذريعة. حضرتك طبعا عارف إن ده على الميراث، يعني هو في قانون بيسمح للدكتور النفسي إن هو يحتجز أي شخص عنده بالقوة.
0: بس هل هو مريض؟ هل هو مريض؟
2: لا
0: هو مش مريض.
2: حتى لو سليم بس يدور حواليه مثلا اشاعات حد قال له حاجه مش عارفه ايه كده.
0: لا يعني هو مريض ولا مش مريض؟ اللي عايزين يحتجزوه بالقوة ده.
2: هي النقطه اللي انا عايزه اقولها ان الحكم في الطب النفسي حكم موضوعي جدا، يعني لو ما ظهرش على شخص حاجه يعني قاطعه

0: نعم
1: بمعنى ان هو مثلا يكون في خطر على نفسه، حاول الانتحار او حاول ايذاء نفسه او حاول ايذاء الغير.
0: يعني هو قصد حضرتك هو مريض نفسي بس ما منوش خطر، ما فيش خطر على من طبيعة
1: هو مين
0: المرض بتاعه.
1: يا فندم اللي بيقول ده مريض نفسي او لا؟
0: الطبيب المختص أهل الذكر.
1: طيب الطبيب المختص، انا مش بتكلم في الطبيب المختص ان هو بيقول، انا بتكلم في حق الطبيب المختص احتجاز شخص من قبل ما يكشف عليه بحجة ان الناس قالوا عليه ان هو في حاجة غلط،
0: تمام
1: وهو لمجرد اشاعات.
0: تمام تمام
1: فالدكتور
0: فأهله عايزين يحتجزوه عشان المراس.
1: انا بس عايزه اعرف راي الشرع
0: حاضر.
1: والدين في الكلام ده، وازاي ان في قانون فيه عوار او في فجوه في القانون تسمح بجرائم زي دي.
0: شكرا، تفضل يا دكتور.
2: يعني اول حاجه لازم نقولها انه الحريه مكفوله للجميع، كل انسان الاصل فيه انه حر التصرف، وانه لا يجوز احتجاز اي انسان الا بمبرر قانوني هذا الاحتجاز. الامر الثاني ان الطبيب امين في مهنته، وهو يعني قد حلف القسم قبل ان يتولى هذه الامور، وان يكون له هذا يعني هذا التصرف في انه يحتجز انسان او لا يحتجزه الا بناء على قواعد طبيه تثبت انه هو مريض او غير مريض.
0: نعم.
2: طيب لضمان هذا الامر المفروض ان احنا لما نيجي نبلغ عن انسان ان هو مريض نفسي وان احنا عايزين نحتجز ونوقع الكشف عليه، المفروض ده يتم في جهه حكوميه
0: رسميه،
2: رسميه،
0: عشان
2: ايوه، علشان يكون
0: الضمان
2: الطبيب ده تابع لجهه حكوميه رسميه. فلما نبلغ مستشفى حكومي رسمي فيه اطباء نفسيين متخصصين تابعين لهذه المستشفى، احنا هنا بنضمن الامرين مع بعض.
0: نعم.
2: بنضمن اولا الحريه المكفوله لهذا الشخص اللي هيحتجز، ولا يحتجز الا بمبرر قوي، ويكون هذا الاحتجاز في مصلحته او في مصلحه غيره، وما هي مصلحه قانونيه معتبره. الامر الثاني ان الذي يوقع هذا الاحتجاز شخص مسؤول رسميا في جهه رسميه معتمده، حتى لا نترك الامر لأي إنسان ممكن يكون صاحب هوى أو كذا أو كذا، فيعمل سلطته في احتجاز بعض الأشخاص بدون مبرر قانوني أو سند من الواقع والعلم الذي يخول له هذا التصرف.
0: نعم، معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: تفضل سؤالك.
3: أخت متوفية وترك ولد وبنت، يعني قاتل.
0: نعم.
3: وبنات اخ متوفي ما عملتش وصيه لهم ولا لا مقروءه ولا مكتوبه، هل يورثوا فيها؟
0: هي سيده توفيت مش متزوجه ولا عندها اولاد.
3: ايوه.
0: وعندها اخ واخت.
3: واولاد وبنات اخ متوفي.
0: وبنات اخ متوفي.
3: قبلها وما تركتش وصية
0: مكتوبة
3: أو مقول.
0: مين اللي يورث قصدك في هذه السيدة؟ تمام.
3: هل بنات الأخ
0: تمام
3: المتوفي قبلها يورثوا فيها، وفي حق اسمها وصية واجبة بالقانون المصري لهم؟
0: تمام، شكرا يا حاج، تفضل.
2: نعم، في هذا السؤال هو بيسأل عن أمرين. الأمر الأول، هل بنات الأخت المتوفاة قبلها لهم ميراث؟ طيب، وإذا كان ليس لهم ميراث هل لهم وصية واجبة؟
0: نعم.
2: طيب، في هذه الحالة إذا توفيت عن أخ وأخت أشقاء على قيد الحياة وعن أولاد أخت شقيقة توفت قبلها، في هذه المسألة الأخ والأخت الأشقاء لهم جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، يعني هذه التركة تقسم إلى ثلاثة أسهم، للأخ الشقيق سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد. طيب، وأولاد الأخت الشقيقة؟ أولاد الأخت الشقيقة لا يستحقون بالميراث لأنهن من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام يؤخرون في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وكذلك لا يستحقون بالوصية الواجبة لأن الوصية الواجبة مقررة لأولاد الفروع وليس لأولاد الحواشي. وعلى هذا فأولاد الأخت الشقيقة ولأنهم من أولاد الحواشي فإنه لا يستحقون وصية واجبة في تركة خالتهم المتوفاة.
0: نعم. سؤال أيضا في الميراث، في حالة وفاة امرأة مطلقة لها ابنة وحيدة، هل إخواتها وأبناء إخواتها حق في ميراثها عن أبيها، علما بأن توفت بعد وفاة أبيها وأمها أو توفي بعد وفاة أبيها وأمها شقيقين وشقيقة، والجميع متزوج ولهم أبناء وقسموا الميراث بعد وفاتها وليس في حياتها.
2: طيب، يبقى في هذه الحالة بوفاة الأب هذه البنت ترث ميراثها من هذا الأب.
0: نعم.
2: طيب، هؤلاء الإخوة إذا كانوا على قيد الحياة وقت وفاة الأب فإنهم أيضا قد ورثوا نصيبهم الشرعي في هذا الميراث.
0: نعم.
2: وإن كانوا متوفين فالأولاد الذكور لهم ميراث وأولاد البنت المتوفاة لهم وصية واجبة في تركة جدهم.
0: نعم.
2: طيب، خلينا نكمل المسألة ونقول أنه بعد وفاة الأب توفي الابن وتوفيت البنت وبقيت هذه البنت، ثم توفيت هذه البنت بغير زوج ولا أولاد.
0: نعم.
2: لها من ورثه؟ لها أولاد أخيها ذكورا وإناثا وأولاد أختها ذكورا وإناثا. أولاد الأخ الذكور، يعني أبناء الأخ الذكور، يعني الذكور أولاد الأخ الشقيق، هؤلاء يرثون جميع تركة عمتهم بالسوية بينهم تعصيبا لأنهم أقرب عاصب ولا يوجد صاحب فرض.
0: نعم.
2: طيب، بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيق ذكورا وإناثا، كل هؤلاء لا يرثون. لماذا؟ لأنهم من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام يؤخرون في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
0: نعم.
2: وعلى هذا فهذه البنت التي توفيت بعد وفاة أبيها وبعد وفاة إخوتها لا يرثها إلا الذكور فقط من أولاد أخيها الشقيق.
0: نعم. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل سؤالك.
4: دلوقتي أنا ببيع سلعة معينة.
0: نعم.
4: بوزع على المحلات سلعة معينة.
0: تمام.
4: تمام. ففي محلات طبعا أنا سعري ثابت مثلا 40 جنيه وليكن يعني.
0: نعم.
4: ففي محلات بتفصل معايا قوي قوي قوي وبتاخد مني 36 جنيه.
0: تمام.
4: وفي محلات بتاخد مني 40 جنيه.
0: تمام.
4: هل أنا كده عليا وزر اللي أنا ببيع؟ هل أنا كده أسمى يعني اللي أنا بشتغل بزيتين؟
0: تمام. شكرا جزيلا.
4: شكرا.
2: لا، هو مش بيشتغل بزمتين ولا حاجة. البيع والشراء دائما قائم على المغالبة.
0: نعم.
2: يعني ايه المغالبة؟ يعني البائع عاوز يبيع بأعلى سعر والمشتري عاوز يشتري بأقل سعر، والسوق دائما حكم بين البائع والمشتري.
0: نعم.
2: طيب، هو بيبيع للمحلات بالجملة، ففي محلات أصحابها عارفين أن سعر الحاجة دي كذا يقدر يدفعوا السعر ده فبيدفعوا، في محلات تانية ممكن يكون أصحابها لا يستطيعون أداء هذا الثمن.
0: فبيفصلوا
2: شوية، فهو ما فيش مانع بينزل السعر شوية علشان هو كمان عاوز يبيع بضاعته. خلاص، ما فيش مانع. لماذا؟ لأنه السوق هو الحاكم بين الطرفين والأمر كله قائم على المغالبة. فإذا باع لهؤلاء بسعر وهؤلاء بسعر لبعض المعاني وبعض الأسباب اللي هو ممكن يكون شايفها في مصلحته علشان يستطيع بيع بضاعته، ما فيش مانع إن شاء الله.
0: نعم، يعني ممكن بيتنازل شوية عن السعر بس إنه يبيع.
2: نعم.
0: أكثر وهكذا.
2: نعم.
0: طيب، في سؤال برضو في التعاملات، حكم التعامل مع تطبيقات التقسيط، في تطبيقات كده بتقسط بتدخل كوسيط بين المعرض وبين المشتري الذي يعني يريد الشراء من هذا المعرض. حكم هذه التطبيقات، يعني التطبيق بيخش وسيط يشتري من المعرض ويبيع للمشتري بالتقسيط.
2: تمام. إذا دخل التطبيق كوسيط وتملك السلع ثم باعها بيعا جديدا بالتقسيط حتى ولو مع زيادة، ما في مانع. ليه؟
0: نعم.
2: لأن هذا التمليك قد نقلنا من فكرة القرض الذي جرى نفع إلى فكرة البيع بالتقسيط.
0: نعم.
2: والبيع بالتقسيط جائز ولا حرج فيه إن شاء الله.
0: إذن لابد أن يتم نقل السلعة للوسيط،
2: حتى ولو ما تمش نقل السلعة، ولكن أصبحت في عهدة هذا التطبيق. يعني خلاص إحنا اشترينا، أيوة اشترينا، هذه صفقة. الصفقة الثانية إن هذا التطبيق بيبيع للمشتري.
0: إنما لو التطبيق دفع وهو راح خد السلعة،
2: ما فيش مانع. ما هو الدفع ده يعني إيه؟ يعني دفعنا علشان نتملك، وبعد ما تملكنا بعنا لفلان الفلاني. ما في مانع إن شاء الله.
0: تمام إن شاء الله. معنا اتصال.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. تفضلي سؤال حضرتك.
5: لو سمحت، أنا ست مريضة وبقوم بصعوبة بالغة، فأنا دايما بأجمع الصلاة المغرب مع العشاء.
0: نعم.
5: وساعات بأجمع الحصر مع الظهر،
0: بس بدون خروج وقتها، يعني المغرب ما يكونش العشاء أذنت، يعني بتبقى قبل العشاء بتصلي المغرب. تمام.
5: هل أنا كده في إثم عليا؟
0: ربنا يعفو عنك.
5: الله يكرمك. في سؤال تاني.
0: فضل.
5: اللهم صل عليك يا نبي
0: عليه الصلاة والسلام.
5: ما عندناش مثلا يا فضيلة الشيخ.
0: أيوه.
5: والدي اتوفن في حتة، والدتي اتدفنت في حتة وبتاع. ده أكتر حاجة قلقاني، إن أنا ست كبيرة ومش عارفة أعمل إيه لما الواحد يدفن هنا ولا هنا ولا هنا، أعمل إيه؟
0: السؤال إيه بقى في النقطة دي؟
5: أي مكان الواحد يدفن فيه هل بيجتمع بالأموات اللي هم ذويه؟
0: ربنا يديك الصحة. شكرا شكرا
5: لك. السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
2: نعم، بالنسبة للسؤال الأول، مسألة جمع الصلاة اللي هي تتكلم عنه الأختنا السائلة الفاضلة، إنما تتكلم عن الجمع الصوري. الجمع الصوري هو أن أصلي الوقت الأول في آخر وقته، والوقت الثاني في أول وقته. يعني نقدر نقول قبل العصر ما يبدأ كده بربع ساعة هو مصلي الظهر، وبعد ما صلي الظهر يكون العصر أذن فصلي العصر. نفس الحكاية أيضا ما بين المغرب والعشاء، قبل ما أصلي قبل أذان العشاء بحوالي ربع ساعة أصلي المغرب، بمجرد ما خلص صلاة المغرب ألاقي العشاء بتدن فأروح مصلي العشاء. ما فيش مانع، لأنه هذا جمع صوري فقط، وأديت كل صلاة في وقتها الشرعي.
0: نعم.
2: فلا مانع من ذلك.
0: نعم.
2: الأمر الثاني، سؤالها الثاني اللي هو إيه؟ إن والدها مدفون في مكان، والدتها مدفونة في مكان، وهي مش عارفة طب تدفن عند والدها ولا عند والدتها، وهي عندها خوف من أنها إذا دفنت عند أمها قد لا ترى أبيها، وإذا دفنت عند أبيها قد لا ترى أمها. أنا عايز أطمنها وأقول لها إن أحكام الآخرة مخالفة لأحكام الدنيا.
0: نعم.
2: إحنا وإحنا عايشين و و و و ولنا أجساد تتحرك، فإحنا محكومين بالزمان والمكان، ولكن بعد ما الروح بتتخلص من الجسد الروح دي تتنقل.
0: نعم.
2: يعني ليست محبوسة.
0: من أمر ربي.
2: طبعا. وعلى هذا فالأموات طبعا بيجتمعوا بيشوفوا بعض، مش شرط يكونوا موجودين في مكان واحد، وإنما من الممكن أن تجتمع الأرواح في أماكن مختلفة. وعلى نعم. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل
0: أرض الله. نعم.
2: صح.
0: لكن في السؤال الأولاني، حضرتك الرخصة دي لها بس لأنها غير مستطيعة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. يعني
2: صحيح.
0: تمام. إنما هذه رخصة
2: طبعا، لأن ولذلك احنا قلنا إيه؟ جمع صوري.
0: بصوري.
2: جمع صوري يعني هي تصلي كل صلاة في وقتها الشرعي.
0: نعم صحيح.
2: ولكنها أجلت فقط الوقت الأول، قد يكون لعدم استطاعتها لتكرار الوضوء مثلا، أو للقيام إلى الصلاة
0: لمرض أو كذا أو كذا.
2: فما فيش مانع في هذه الحالة، ولكن الشباب والمستطيع لأداء الصلاة في أول الوقت يجب علينا أن نحافظ بالتأكيد، من يستطيع الصلاة في أول وقت يجب عليه أن يؤدي صلاة في أول وقت حتى يحوز ثوابا كاملا إن شاء الله.
0: تمام. في سؤال خاص بالصلاة برضو، بقول دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة صلاة العشاء، وأنا لم أصلي المغرب، علي المغرب لما أقوم بصلاة المغرب، فماذا أفعل؟ هل أدخل مع الجماعة بنية المغرب مع العشاء، أم أصلي العشاء وبعد ذلك أصلي المغرب ثم أصلي العشاء؟
2: نعم، في هذه الحالة عليه أن يدرك صلاة العشاء في الجماعة حتى يدرك صلاة الجماعة.
0: نعم.
2: وبعدما تنتهي صلاة الجماعة يصلي المغرب لأنه قد فات منه.
0: نعم.
2: ثم يعيد صلاة العشاء مراعاة للترتيب. يبقى لازم نمشيها كده، الأول ندرك صلاة العشاء الحاضرة الجماعة حتى أدرك صلاة الجماعة، وبعدين أصلي المغرب يعني أصلي، ثم أصلي العشاء مرة أخرى حتى أرتب وأراعي الترتيب بين الصلوات.
0: طب لو صلى المغرب نوى بنية المغرب في صلاة العشاء،
2: هتبقى فاتته صلاة العشاء بنية الجماعة. احنا عايزين نأخذ الثواب الكامل، الثواب الكامل أن أنا أصلي العشاء أولا مع الجماعة، ثم أصلي المغرب، ثم أصلي
0: يعني
2: العشاء
0: يعني
2: مرة.
0: هذا هو الأفضل، لكن يصح الأمر الآخر يعني ولا يا دكتور؟
2: هو
0: يعني
2: يصح،
0: بعض الناس
2: هو
0: يعني
2: يصح، ولكن نعم في في مذهب السادة الشافعية يصح، ولكن لما يكون عندنا سعة نستطيع أن نحصل على الثواب الكامل لما نتركه للأقل منه. نعم.
0: معنا تليفون. السلام عليكم.
6: ورحمة الله وبركاته.
0: اتفضل سؤالك.
6: والله في واحد جاري غلبان كده مسكين، أخوه حرم من ماله ومسكه في الدنيا، ده أعمل إيه ده؟
0: تمام شكرا. اتفضل.
2: الحقيقة حرمان أحد الورثة أو بعض الورثة من الميراث من جهة الورثة الآخرين هذا أكل أموال الناس بالباطل.
0: نعم. وهذا حرام. تأكلوا أموالكم
2: بينكم بالباطل. هذا حرام.
0: نعم.
2: والحقيقة بيدخل الإنسان في شبهات كثيرة جدا جدا جدا.
0: نعم.
2: تأخير المال عن صاحبه وحبسه عن صاحبه بيعتبر من باب الغصب، ويد الإنسان إذا كانت يد غاصبة فهو متحمل للإثم الشرعي لهذا الغصب، وهو ضامن كذلك للمال إذا تلف. وعلى هذا فمجرد هذا الفعل غير جائز. طيب المغصوب ماله والذي سلب منه حق التصرف في حقه في الميراث يعمل إيه؟ يعني يبدأ أولا حتى لا يعني حتى لا تقطع الأرحام بين الناس، ما فيش مانع نبدأ الأول بأن نتلطف في الكلام ونطلب حقنا بصورة ودية
0: وناخد يعني أهل الرأي وأهل يعني
2: كل الأسباب التي تضمن الحفاظ على صلة الرحم وعدم الشقاق بين أهل العائلة الواحدة طبعا لازم نأخذ بذلك. طيب إن لم تجدي كل هذه المحاولات خلاص، يبقى في هذه الحالة لا ملجأ لنا إلا أن نلجأ إلى الجهات الرسمية ونقيم دعوة لتقسيم الميراث وتسليمه لأصحابه.
0: نعم، استأذنك نخرج لفاصل. نعم.

0: إخوة الإيمان، أهلا بكم مجددا، نجدد التحية لحضراتكم ولضيفنا الكريم فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بكم مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: معنا اتصال. السلام عليكم.
2: عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤالين.
0: تفضل يا فندم.
2: كان عندي مبلغ مستحق للزكاة، وقبل ما يحول عليه الحول كنت أودعته في أحد البنوك الإسلامية في حساب للاستثمار بالوكالة.
0: نعم.
2: فسؤالي دلوقتي، هل يجب علي زكاة المال في الفترة اللي سبقت إيداع المبلغ في الحساب ولا
0: تمام.
2: لا؟
0: تمام يا فندم.
2: تمام. سؤال تاني لو تكرمت.
0: تفضل. تفضل.
2: حبيت أسأل على الصلاة السنة بأكثر من نية، يعني مثلا لو دخلت المسجد قبل صلاة الفجر وحبيت أصلي مثلا ركعتين بنية سنة الفجر وسنة الوضوء وتحية المسجد والأذان.
0: نعم.
2: واستخارة وقضاء حاجة، هل يجوز لي أن أصلي ركعتين بالنوايا دي كلها؟
0: تمام، حاضر، شكرا.
2: مشاكل، حاضر جدا. شكرا.
0: تفضل.
1: طيب، هو السائل الكريم كان بيسأل السؤال الأول عن
0: كان عنده مبلغ من المال،
1: مبلغ من المال
0: وضع عليه ما كملش حوله.
1: نعم.
0: وحطه في
1: طيب
0: وضيع
1: حتى
0: في
1: نتصور هذا، يعني هذا السؤال ممكن نتصور ان هذا المال بلغ للنصاب مثلا في شهر المحرم، وبعدين جه في شهر ربيع اول اودعه في البنك، فهو بيسأل انا لما اجي ازكي عن هذا المال ازكي عنه بداية من محرم، يعني احسب الشهرين دول محرم وصفر من ضمن الحول، ولا عشان انا اودعت هذا المال في البنك فانا احسب الحول من وقت ربيع اول؟
0: نعم، وقت ايداع البنك.
1: ايوه.
0: نعم.
1: لا، الزكاة مرتبطة باكتمال النصاب في الذمة المالية لصاحبها.
0: أملكه.
1: أيوة. نعم. مدام تملك هو هذا المال سواء في بيته أو في البنك أو في كذا أو في كذا، ولكن ذمته المالية أصبحت مشغولة بمبلغ بالغ للنصاب، ففي هذا الحال بدأ حولان الحول.
0: نعم.
1: طيب، إذا تملك هذا المال البالغ للنصاب في شهر المحرم وأودعه في البنك في شهر ربيع أول، فيزكي عنه في شهر المحرم التالي، لأنه في شهر المحرم قد اكتمل الحول على ملكيته المبلغ بالغ للنصاب.
0: نعم، يعني يحسب العام
1: من المحرم إلى المحرم.
0: منذ امتلك هذا المال.
1: أيوة.
0: لو أودعه البنك قبل حلول الحول، يعني ينتظر من بداية امتلاك المال لغاية حلول الحول سواء في البنك أو مع.
1: نعم، ما دام تبقى. أيوة، يبقى الوقت المحدد. نعم. شرعا هو من وقت. نعم. اكتمال النصاب عنده يبدأ. نعم. عنده العد لحولان الحول.
0: نعم. سؤاله الثاني تعدد النيات. أنا دخلت المسجد أصلي في الفجر صلاه،
1: هو عاوز يصلي بقى ركعتين، هل يصليهم بنية سنة الفجر وتحية المسجد وسنة الوضوء وركعتين تطوع وركعتين الاستخارة وركعتين لقضاء حاجة، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع بأقواهم في النية، والنية الأقوى هي نية أداء سنة الفجر.
0: نعم.
1: طيب، لو أنا صليت بركعتين بنية سنة الفجر، هاتين الركعتين في حد ذاتهم هما ركعتين سنة الفجر، ولكن لأنه قد صلاها عند دخوله للمسجد فهي تحية المسجد، وصلاها عقب وضوئه فهي ركعتين للوضوء.
0: نعم.
1: وصلاها بنية سنة الفجر فهي سنة فجر، وبعد الصلاة دعا دعاء الاستخارة ما فيش مانع، لأن دعاء الاستخارة جائز بعد الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. طيب، وقضاء الحاجة لو دعا بعد هذه الصلاة بأن ربنا سبحانه وتعالى يقضي حاجته كذا وكذا وكذا فلا مانع.
0: نعم.
1: وعلى هذا فالأمر لا يحتاج لنقول بنية كذا ونية كذا، لا، هي بنية سنة الفجر في هذا الوقت، ولكن لأنها صليت عقب الوضوء وعقب دخول المسجد فهي سنة للوضوء وسنة لدخول المسجد وسنة لصلاة الفجر، ومن بعدها ندعو دعاء الاستخارة ومن بعدها ندعو قضاء الحاجة، ما في مانع.
0: الله سبحانه وتعالى فضله واسع.
1: فضله واسع.
0: نعم. نعم. سبحانه وتعالى. معنا اتصال.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك.
3: يا فندم، عايز اسألك سؤالين بس.
0: تفضلي يا فندم.
3: أول سؤال، أنا وليتي ست كبيرة وأنا بصلي بيها، ساعات بتبقى الآية كبيرة أوي.
0: وأنت بتصلي بيها؟
3: بصلي. فبصلي بآية واحدة، ينفع ولا لأ؟
0: تمام.
3: حاجة. الحاجة التانية، لو أنا مثلا لحقت صلاة جماعة في الركعة التانية في الركوع وبعد كده السجود، وبعد كده أنا كملت لما هم سلموا، وما كانوا خلاص بيختموا الصلاة، لما انا اكمل اقول سوره صغيره والفاتحه، ولا اقول الفاتحه بس لاني قلت التشهد؟ فانا برضو
0: انت
3: دي ببقى مش عارفه.
0: لحقتيهم في اي ركعه؟
3: انا لحقتهم، هم كانوا في الركعه الاخيره،
0: نعم،
3: فانا مثلا قلت سبحان ربي العظيم ونزلت معاهم، هم سلموا وانا قمت،
0: بس انت لحقتهم في الركوع،
3: التشهد.
0: لحقتهم في الركوع، تمام.
3: فانا بقى بقيت يعني هكمل انا بقى الركعات اللي فضلالي،
0: نعم.
3: اقول سوره صغيره والفاتحه، ولا بقى انا كده خلاص طالما قلت
0: قصدك
3: التشهد
0: الفاتحه
3: اقول
0: وسوره صغيره
3: الفاتحه بس؟
0: يعني، تمام
3: الفاتحه وسوره صغيره،
0: تمام هو اول ركعتين الفاتحه وسوره صغيره، تمام. والدكتور هيرد على حضرتك، شكرا.
3: ماشي، متشكره قوي، متشكره جدا.
0: السؤال الأول بتقول أنا والدي ست كبيرة بصلي بيها، فبقرأ آية واحدة عشان ظروفها الصحية.
1: نعم، ما فيش مانع إذا كانت آية واحدة، ولكن تكون آية يعني لها
0: قصيرة،
1: يعني مش قصيرة أوي، مثلا ما أقولش مدهمتان،
0: نعم،
1: لا، نكون آية يعني طويلة شوية، ليها جملة، ما فيش مانع إذا كانت بهذا فلا مانع تجزئها إن شاء الله في الصلاة. طيب، مسألة أنني دخلت المسجد فأدركت الإمام في الركوع في
0: الأخير،
1: الركوع
0: الأخيرة،
1: في الركوع الأخير،
0: نعم.
1: طيب، على كل حال أدركت الإمام في الركوع، الركعة التي أدركتها في الركوع هي ركعة، وأبني بعدها ثلاث ركعات لو كانت صلاة رباعية،
0: نعم.
1: طيب، لما أبني بعدها ثلاث ركعات أقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الثانية بالنسبة لي على اعتبار أنها الثانية بالنسبة لي، أم لا أقرأ؟ يجوز الوجهين،
0: نعم.
1: لو قرأت فلا مانع، ولو لم أقرأ فلا مانع، وذلك لأنه في مذهب السادة الأحناف أن صلاة المأموم بصلاة الإمام،
0: نعم،
1: والإمام قد قرأ عني،
0: نعم،
1: حتى وإن كنت لاحقا له، وعلى هذا فإذا أتممت صلاتي ولم أقرأ فهذا جائز، وإن قرأت اتباعا للجمهور فلا مانع وصلاتي صحيحة على الوجهين إن شاء الله.
0: سؤال في المطلق يا دكتور، لأن بعض الناس يقول لك أنا مش حافظ، يعني
1: نعم،
0: هل لابد أن يقرأ، أو هل الصلاة لو لم يقرأ يعني بعد الفاتحة في أول ركعتين سورة قصيرة أو آية مثلا، هل صلاته جائزة؟ يعني واحد ما قراش الفاتحة بس في الصلاة،
1: نعم،
0: هو بيصلي منفرد يعني،
1: نعم،
0: هل يجوز هذه الصلاة؟
1: في مذهب السلف الأحناف جائز لمن لم،
0: نعم،
1: يحفظ،
0: نعم،
1: لأنهم قالوا إنه المطلوب قراءة ما تيسر من القرآن، وتيسر له الفاتحة،
0: نعم،
1: إذا قرأ الفاتحة فلا مانع، ولكن الأولى أن نتعلم وأن نحفظ شيئا من القرآن مما تجوز به الصلاة على رأي الجمهور،
0: نعم،
1: لأن الخروج من الخلاف مستحب.
0: نعم، معانا اتصال. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
0: اتفضلي، سؤال حضرتك.
4: أنا عايزة أسأل بس على استفسار، إن في واحدة بعد ما كانت عايزة تتطلق،
0: نعم،
4: ودلوقتي عايزة قايمة جديدة بخمسين جرام ذهب،
0: نعم،
4: فده ينفع؟
0: تمام يا فندم، شكرا لحضرتك. الاتصال معنا، يعني في سؤال بيقول سيدة بتقول كان لي أخ محبوس في شيكات وتوفي في المسجد بقاله 4 شهور، وتوفي في السجن، عفوا، كان محبوس في شيكات وتوفي في السجن بقاله 4 شهور، والأم لم تعلم بوفاته لأنها مريضة 76 سنة، ضغط سكر، وست كبيرة وعايشة لوحدها. فأنا ما أخبرتش، هي سيدة اللي بتسأل السؤال ده، ما أخبرتهاش أني أخويا توفى أو ابنها توفى، فهل علي وزر؟
1: يعني إذا كان هذا لمراعاة حال الأم المرضية، وأنها قد تتفاقم حالتها وتزداد سوءا بسبب علمها بوفاة ابنها، فلا مانع من أن نخفي عنها حال وفاة ابنها، ولكن إذا كان لها حقوق تتعلق بالميراث من هذا الابن، واجب علينا أن نحفظ لها حقوقها، وأن يعني ننفق عليها هذا المال الذي قد ورثته عن ابنها بصورة أو بأخرى،
0: نعم.
1: ولكن الأمر فقط إذا تعلق بعدم إخبارها للحفاظ على صحتها فلا مانع من ذلك إن شاء الله.
0: تمام، معنا تليفون. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: تفضلي، سؤال حضرتك.
4: انا عايزه اسال بس على استفسار، ان في واحده بعد ما كانت عايزه تتطلق،
0: نعم،
4: ودلوقتي عايزه قايمه جديده بخمسين جرام ذهب،
0: نعم،
4: فده ينفع؟
0: تمام يا فندم، شكرا لحضرتك. ان ابنها كان هو متزوج وزوجته زعلانه شويه غضبانه عند اهلها، فمش عايزه ترجع الا ما يكتب لها قايمه جديده او يزود على القايمه بتاعتها 50 جرام ذهب عشان ترجع، فالطلاق عشان هذا الموضوع. هو ابنها يعني هو عايز يعمل لها كده، لكن هي زعلانه مثلا او حاجه زي كده ان هم بيفرضوا عليه هذا
1: نعم.
0: الموضوع، هل ده يجوز؟
1: والله إذا وقع هذا الاتفاق بين الزوجين فلا مانع. أحيانا أنا دايما بنصح إنه إذا اتفق الزوجين على أي شيء
0: نعم
1: فيجب أن نترك الزوجين على ما اتفقوا عليه.
0: نعم
1: فخلاص إذا كانت الزوجة بتشترط على زوجها شيء معين وزوجها وافق على هذا الشرط، أنا كأب أو كأم لماذا أتدخل؟
0: نعم
1: ما دام أن الأمور يعني في نصابها الصحيح وإن الزوجين وهم يعني أهل الرأي والمشورة في هذا الأمر، إن هذا أمر يخص الاثنين فقط.
0: نعم
1: إذا اتفقوا على شيء معين ما فيش مانع. طب الأب والأم ممكن يكون لهم دور، ممكن يكون لهم دور النصيحة،
0: نعم
1: ولكن لا يتعدى النصيحة. يعني ممكن ننصح أولادنا أنا شايف إن الأحسن نعمل كذا أو نسوي كذا أو ما نعملش كذا، ثم بعد ذلك نترك القرار للزوجين لأن الزوجين أقرب لبعضهما من قرب الأب
0: حتى لو زعلان إن هما بيساوموه أو بتعمل كده معاه عشان ترجع فلازم تكتب لي كذا، يعني يعني زي ما بيقولوا كده بيضغطوا عليه عشان
1: طيب ما
0: كده.
1: ممكن يكون الابن لما فكر كويس وجد إنه كتابة قايمة جديدة لهذه الزوجة أولى من الطلاق
0: نعم
1: رعاية لأولاده، وربنا
0: حماية
1: يجازيه خير
0: لبيته
1: طبعا،
0: وأسرته
1: ربنا يجازيه خير على هذا الأمر.
0: نعم
1: فما فيش مانع من ما يبقاش الضغط عليه من زوجته وبعدين يبقى فيه ضغط تاني من والدته فيلاقي نفسه مشتت ومش قادر ياخد قرار، فهذا
0: نعم
1: ندعو له بالثبات
0: إن شاء
1: والهداية
0: الله.
1: والرشاد.
0: تمام ناخد اتصال تليفوني، تفضل سؤالك.
5: كنت مؤجر يا فندم شقة إيجار قديم 59 سنة، تمام؟ فجي صاحب البيت باع البيت لواحد تاني.
0: نعم.
5: الواحد التاني ده عمل معايا حيلة، جاب واحد قال لي ده ابن خالتي وبديله الإيجار لأن أنا من الصعيد وبديله الإيجار، إحنا ثلاثة في البيت. قال ادوله الإيجار، تمام يا فندم؟
0: هو ده رجع قال أنا ما خدتش حاجة.
5: وبعدين يا فندم بعد 6 شهور بالظبط لقيناه بيشتكينا يا فندم وقال ما بيدفعوش ايجار، وجال انذار يا فندم من المحكمه والمحكمه حكمت علينا بالطرد، ورجع تاني يا فندم سومنا من تاني وخد منا المقدمه من تاني 50,000 جنيه يا فندم، وعلى الايجار بعد ما كنا بندفع ايجار 200 جنيه خد منا 1000 جنيه يا فندم. تمام.
0: طيب
5: السؤال اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه،
0: نعم طيب،
5: هل هذا يخش في قول الزور اللي الرسول عليه صلى الله عليه وسلم قال عليه؟
0: لا.
5: شكرا لك.
0: اتفضل اتفضل. تمام. هو يعني جاب ابن خالته وقال لهم ده ابن خالتي وادوا له الايجار ورجع تاني رفع عليهم قضيه ما اديناش ايجار.
1: نعم.
0: والناس شهدوا زور في المحكمه المحامي ورجع لما ما بيدفعش ايجار، فايه راي حضرتك في هذا الكلام؟
1: اول حاجه لابد وأن نتعلم أن نوثق تصرفاتنا.
0: نعم.
1: طيب كيف أوثق هذا التصرف؟ أنا لما بدفع إيجار شهري لشقة لازم باخد وصل بأن أنا سددت الإيجار.
0: نعم.
1: فأول شيء هم وقعوا فيه أن هم لما دفعوا الإيجار لم يحصلوا على إيصالات.
0: نعم.
1: هذه الإيصالات كانت هتحل المشكلة من بدايتها لأنه كان هذا المالك لا يستطيع أن يرفع هذه الدعوة لأن هؤلاء المستأجرين معهم إيصالات.
0: نعم.
1: طيب ما خدناش إيصالات وبعدين المحكمة حكمت علينا بالطرد، طيب إحنا ليه ما وجهناش حتى على الأقل اليمين الحاسمة لصاحب البيت وقلنا له طيب تعالى احلف اليمين إن إحنا ما دفعناش الإيجار.
0: نعم.
1: ده كان ممكن يحل الإشكال، وإلا لو كان حتى اقترع على اليمين الحاسمة خلاص هو يتحمل إثمه عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: طيب في المجمل بقى بعد ما حصل كل ده، هل هذا الشخص اللي هو اللي احتال عليهم هذه الحيلة آثم شرعا ولا غير آثم شرعا؟ طبعا إذا كان كلام أخونا السائل الكريم صحيح فهو آثم شرعا.
0: نعم.
1: لأنه قد أكل أموالهم بالباطل واحتال عليهم ودلس واتخذ الحيلة بالكذب والتضليل وشهادة الزور حتى يحصل على هذا، يبقى كل هذه التصرفات من الناحية الشرعية تصرفات غير صحيحة، ومن اقترأ على كل هذا يأثم شرعا، والأولى أن يتوب ويندم ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويرد المظالم إلى أهلها.
0: تمام. في سؤال بيقول نذرت لله نذرا عندما يرزق الله سبحانه وتعالى ابني الذرية، ولما رزق الذرية لم أستطع الوفاء في حينها. بعد مدة من الزمن قد تغير سعر هذه الأشياء التي نظرتها، فماذا أفعل؟ خاصة أن الشيء الذي كنت قد نظرته لله قد ارتفع سعره. فبقول يعني أنا نظرت مثلا بح شاه، والشاه دي مثلا سعرها دلوقتي غير في وقت النذر،
1: تمام.
0: طب أعمل إيه؟ على السعر القديم ولا على السعر الجديد؟
1: ايوه، هنا قد ألزم نفسه وذمته المالية، وذمته أصبحت مشغولة بذبح شاه،
0: نعم
1: ملهاش علاقة بقى بالقيمة المادية،
0: صحيح.
1: ولكن عند النذر ألزم نفسه وانشغلت ذمته بذبح شاه. الشاه دي وقت ما كان نادر كان تمنها 1000 جنيه، وبعدين لما جه ابنه رزق بذرية الشاه دي سعرها زاد شوية، بقى 2000 أو 3، وكان غير مستطيع للذبح، أجل شوية لغاية لما أصبح سعرها 7000 10000 مثلا يعني.
0: نعم
1: طيب نعمل إيه؟ هو ما زال ذمته مشغولة
0: بهذا
1: بذبح
0: النذر.
1: شاه بهذا النذر.
0: نعم
1: طب هي هي هيذبح بسعر 1000 جنيه زي ما كان نادر، ولا بسعر 3000 لما تحقق ما يوجب النذر، ولا الآن لا احنا ملناش علاقة هو عليه ذبح شاه؟
0: نعم
1: طب إذا كان حتى الآن غير مستطيع لذبح هذه الشاة، خلاص يا سيدي كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين فتتحلل من هذا النذر.
0: تمام
1: يعني إذا
0: سؤال.
1: كان مستطيع
0: نعم
1: لذبح الشاة كما هي يذبح، طب إذا كان غير مستطيع يكفر عن هذا النذر بكفارة يمين يطعم 10 مساكين.
0: تمام في سؤال مرتبط بهذا الأمر، يقول أنا عندي 3 أولاد وما ملتهمش عقيقة، لم يعني لم أقم بعمل عقيقة لأي منهم، فكان عمل فدو السنة اللي فاتت، فهل يكمل فدو السنة دي ولا يعمل إيه؟ وإيه الفرق بين الفدو والعقيقة؟ يعني هو لابد أن يعمل عقيقة، ولا الفدو يكمل على الفدو اللي عامله ويعتبر عقيقة؟
1: نعم هو الحقيقة ما فيش علاقة ما بين الفدوى والعقيقة،
0: نعم
1: العقيقة
0: مختلفين.
1: شيء وهي سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفدو شيء بيتطوع به عند حدوث أي شيء وربنا سبحانه وتعالى كتب له النجاة أو لأحد من أهله النجاة، ولا كان فبنقول بنعمل فدو بنذبح شيء من باب شكر الله سبحانه وتعالى على هذا الستر الحاصل يعني.
0: نعم
1: طيب يبقى إذن هو الآن عليه أن يذبح عقيقة لأولاده الثلاثة، فإذا كان غير مستطيع لأن يذبح العقيقة عن الثلاثة في وقت واحد،
0: نعم
1: ما فيش مانع، ممكن أن يذبح في هذا العام عن فلان، وفي العام التالي عن فلان، وفي العام الذي يليه عن فلان، لا مانع من هذا إن شاء الله.
0: نعم معانا اتصال. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بس عايزة أسأل حضرتك، لما بصلي العشاء بصلي الوتر بتاعها، بصلي الوتر يعني بعد العشاء على طول،
0: نعم،
6: وبعدين لما ربنا بيعيني واصحى أصلي قيام الليل يعني ما بصليش بقى الوتر تاني،
0: نعم،
6: فده فيه إيه مشكلة يعني ولا حاجة؟
0: تمام يا فندم.
6: وبعدين حضرتك برضو لما بصلي ساعات الركعة بربع يعني،
0: نعم،
6: في بالليل فبتيجي سجدة التلاوة في آخر الربع،
0: تمام يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.
6: ربنا يبارك فيك.
0: شكرا يا فندم.
6: اتفضلي.
0: اتفضلي دكتور.
1: طيب لو احنا بنصلي الوتر عقب صلاة العشاء هل هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، ما في مانع نصلي الوتر
0: لا.
1: عقب العشاء. طيب في جوف الليل او قبل الفجر بساعة كده انا صحيت وعايز اصلي ركعتين، ممكن اصلي ركعتين في هذا الوقت ولا ما ينفعش عشان انا صليت الوتر؟ لا ينفع اصلي ركعتين في هذا الوقت. طيب في حاجة تانية غير اني اصلي ركعتين؟ احنا امامنا اكثر من شيء. اول شيء ان ابطل الوتر الاول واصلي الركعتين ثم اصلي ركعة الوتر في الاخر. الامر الثاني اصلي ركعتين مباشرة، ما في مانع.
0: نعم.
1: الأمر الثالث وده كان المفروض يحصل بس ما حصلش، إن أنا كنت أجل صلاة الوتر عقب صلاة العشاء وأخرها في آخر الليل، ولكن في العموم لو أنا صليت الوتر عقب العشاء ثم استيقظت قبل الفجر وصليت ركعتين أو 4 أو 6 ما في مانع أبدا من هذا، وصلاته صحيحة إن شاء الله.
0: نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
0: اتفضلي يا فندم سؤالك.
7: لو سمحت أنا كنت بسأل، أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: ربنا يبارك في عمرك.
7: الله يخليك. ووالدتي متوفية وأنا كبرت إخواتي، أنا اللي شايلاهم، وأنا يعني أنا بصراحة عاملة معاهم كل حاجة.
0: ربنا يبارك في عمرك يا رب.
7: الله يخليك.
0: اتفضلي سؤالك.
7: عايزة أعرف يعني جزائي إيه عند ربنا بعد ده كله.
0: حاضر حاضر ماشي يا فندم.
7: اتفضل. عايزه بصراحه دعوه او يقول لي حاجه اعملها. شكرا.
0: مع السلامه. اتفضلي دكتور.
1: والله يعني خالص الدعاء والتحيه لهذه السيده الكريمه المبتلاه من الله سبحانه وتعالى بهذا وصابرة عليه، بل وبالعكس كمان تؤدي قد يكون أكثر مما عليها.
0: نعم.
1: عشان تكون في خدمة إخوتها وتزدي لهم يعني كل معروف، وهي إن شاء الله مثابة على هذا الأمر، ربنا يجعل كل هذا في ميزان حسناتها ويعينها على ذلك ويجعل كل هذا مدخرا له مدخرا لها يوم القيامة.
0: اللهم أمين. في سؤال بيقول هل علي إثم أن أولادي وهم في سن الشباب مش بيصلوا أو بيصلوا متقطع على فترات؟
1: نعم، في هذه الحالة بعد بلوغ الأولاد وكبرهم الأب والأم بيقوموا دور النصيحة.
0: نعم.
1: يعني إحنا بننصح يا أولاد قوموا صلوا، يا أولاد حافظوا على الصلاة، الصلاة عماد الدين، لازم نصلي علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا، وهكذا.
0: نعم.
1: ونفضل كده لا نيأس ولا نمل من الدعاء والنصيحة، ندعي ربنا كتير. نعم. إن ربنا يهدي أولادنا ويصلوا وننصحهم كتير بأداء الصلاة.
0: أنت عملت اللي عليك في فترة التربية وكنت بتحرص على أنهم يصلوا وربيتهم كويس، هم كبروا بقى يتحملوا وزرهم. في واحد بيقول في أيام أنا ما صليتهاش، هل يغفرها الله لي؟
1: إن شاء الله بإذن الله نحن نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة للجميع، ولكن علينا كمان أن نؤدي الصلوات الفائتة بقدر ما نستطيع. يعني إذا كنا نقدر نصلي مع كل وقت وقت مثله لغاية لما يغلب على ظننا أن الأربع خمس سنين اللي احنا ما كناش بنصلي فيهم عند بداية البلوغ الشرعي وكنا في سن الشباب وبنلعب وبنروح وبنيجي مش محافظين على الصلاة قوي، خلاص احنا نحاول كده نصلي مع كل وقت وقت مثله لغاية لما يغلب على ظننا ان احنا صلينا الفترة الماضية، وبكده ان شاء الله بإذن
0: شاء الله
1: يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا هذا الأمر.
0: السيدة ثناء بتقول عندي فلوس ببعتها لبعض السيدات المصابات بأمراض مثل سرطان ربنا يشفيهم، بساعدهم في مصاريف الحياة بعتبرها من زكاة أموالي، هل هذا يجوز؟
1: جائز إن شاء الله ما دامت أنها قد أنفقت عليهم بنية الزكاة وأنهم
0: نعم.
1: يحتاجون إلى هذه النفقات فلا مانع من ذلك وتعتبر زكاة مال إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سؤال تاني بيقول أنا مريض وعلاجي غالي والناس بتساعدني وبيجيب لي العلاج، وعايز السنة ده ضحي من السكوك اللي يعني بتبقى في بيت الزكاة في الأوقاف في بعض الجمعيات الخاصة، فبقول انا يعني اشتري صك اضحيه مثلا بالتقسيط ولا اعمل ايه؟
1: الاضحيه غير واجبه عليه.
0: نعم.
1: الاضحيه طبعا الاضحيه واجبه على المستطيع.
0: نعم.
1: فهو غير مستطيع حتى لعلاج نفسه، لا الاولى ان يعالج نفسه وهو يعني لا يكلف نفسه ما لا يطيق. الاضحيه غير واجبه عليه خلاص، ما هو غير مطالب بها، ويجعل نفقاته ومصروفاته في علاج نفسه وفي الانفاق على كفايته.
0: واسمح لي يا دكتور، الاولى ان هو يصرف الفلوس اللي هيدفعها على علاجه بدل ما يستعين او ياخذ من
1: هذا
0: الغير.
1: هذا الاولى.
0: نعم.
1: بدل ما ناخذ من الناس، لا ننفق في احتياجاتنا وكفايتنا.
0: تمام.
1: اولى.
0: السيده بتقول انا بقرا القران في اي وقت بصوت عالي بحيث اتدبر القران، بس بخاف ليكون هذا العمل يدخل في الرياء، وموضوع صوت المراه ان هو عوره مش هيماء اللي بتقول الكلام ده، وفي الصلاة برضو بعلي صوتي بسمع نفسي ولو قرأت في سري ممكن أسرح في الصلاة.
1: نعم، ما دام أنها تقرأ بغير نية الرياء.
0: نعم.
1: وبس تحافظ إن الأجانب لا يسمعوا صوتها، يعني
0: نعم.
1: إذا كانت بتقرأ في بيتها ما فيش مانع تقرأ في داخل بيتها وتغلق الباب وتقرأ كيف شاءت، ما فيش مانع إن شاء الله بإذن الله. طيب وفي الصلاة بتسمع نفسها علشان ما تسرحش في الصلاة؟ يعني إذا كانت في صلاة جهرية فلا مانع.
0: نعم.
1: أما إذا كانت في صلاة سرية فيجب عليها أن تسر في القراءة.
0: معايا تليفون.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا حاج، تفضل.
8: نبقى عندي سؤال.
0: تفضل.
8: بالنسبة لمحصول الأمن.
0: نعم.
8: اللي هو مثلا في الدنين ومثلا طلعوا مثلا 50 أرداب.
0: نعم.
8: زكاتهم إيه بس والله؟
0: حاضر يا فندم.
8: شكرا.
0: مع السلامة.
1: في هذه الحالة هنفرق ما بين حالتين، الحالة الأولى الري بالآلة، والحالة الثانية الري بالراحة. الري بالراحة اللي هو إيه؟ اللي هو الأراضي المنخفضة عن مستوى منسوب الماء، إذا فتحنا منسوب الماء فبينزل الماء بغير آلة إلى الأرض بيرويها، وبعد كده بنسد تاني مكان فتحة الماء اللي احنا عملناه. إذا كانت بتروى بالراحة ففيها العشر، أما إذا كانت بتروى بالآلة ففيها نصف العشر. نعم.
0: آخر سؤال معانا بيقول، سيدة بتقول عندي سؤال، هل يمكن اعتبار المال الذي يصرف على الوالدة من الزكاة وهي لا تقيم معي؟
1: نعم، الفقهاء على أنه لا زكاة بين الأصول والفروع.
0: نعم،
1: يعني إذا كان لنا
0: حتى لو
1: أب
0: كانت بنت.
1: حتى لو كانت بنت، لو كان
0: نعم
1: لو عندي أصول أو فروع فقراء ويحتاجون إلى النفقة، فإنفاقي عليهم ليس من باب الزكاة وإنما هو من باب البر والصلة.
0: كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا لكم على
1: جزاكم الله
0: هذا
1: خيرا
0: الوقت
1: بارك
0: الطيب.
1: فضيلتك. الله يبارك
0: ونشكر الزملاء، الزميل محمد حسين عيد الذي أشرف على هذه التسجيلات، ونشكر الزميل حامد صابر من أسرة الإعداد، والزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم، وكان معكم في هندسة الهواء الزميل محمود الطناني. والتحيات لمشرف هذه الفترة الإذاعي الأستاذ إسماعيل دويدار، وخالص تحياتي من أسرة المذيعين مادة عطية. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، الجذع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق؟ صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت بها أوراق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل الله أن اتساع الصدر طريق للترقي الروحي على معارج القرب من الله سبحانه وتعالى، واتساع الصدر حال من البسط بذكر الله. بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نحن الآن نبحث عن ساعة نبسط فيها سرائرنا، نعيش فيها راحة الروح وسكينة القلب واتساع الصدر. علمنا ديننا الحنيف أن التزكية، تزكية النفس، من أسباب انشراح الصدر، من أسباب الخروج من الإحباط والهم. يقول سيد العلامة ابن عطاء الله السكندري عن فضل الذكر في بسط الصدر: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. إن الإنسان لا ينتظر حتى يصير كامل الصفاء ليذكر الله، بل يبدأ ولو كان قلبه مشتتا هزيلا، لأن الذكر هو الذي يعيد القلب إلى الحياة ويعيد الحياة إلى القلب. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر التعلق الزائد بالدنيا الفانية، كثرة الحسابات، كثرة الأمل وطول الأمل في هذه الدنيا، والخوف من المستقبل، والانشغال بنظر الناس. أما أهل الله فقد كانوا يخففون أحمال قلوبهم بالتسليم والرضا. يقول العلامة الجنيد: الطريق إلى الله مسدود إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالترقي الروحي ليس هروبا من الحياة ولا انعزالا عن الناس، وإنما هو طهارة قلب واستقامة سلوك وصدق مع الله. ومن الأشياء التي تزيل الإحباط أن يعرف الإنسان أن الابتلاء ليس علامة غضب دائمة، بل قد يكون باب قرب. فإذا اشتد الكرب وإذا نزل البلاء زاد وصلك بالله سبحانه وتعالى. وكان سيد العلامة الحسن البصري يقول: هون عليك، فما الدنيا كلها من أولها إلى آخرها إلا كساعة من نهار. تأملوا هذا المعنى يا أحباب، تأملوا. كثير مما نحزن لأجله اليوم بعد سنوات سيصبح ذكرى بعيدة، فلماذا نحمل على عواتقنا هموم الحياة؟ ولماذا نحمل قلوبنا فوق طاقتها؟ أيها المريض، ألق حمولك في ساحة الرضا، في ساحة القرب من الله، في ساحة الرجاء. أيها الفقير، قل يا الله، سيعينك وسيغنيك. ومن المعززات المهمة للترقي الروحي الخلوة الهادئة مع الله. ليس المقصود الانقطاع عن الحياة، لكن أن يكون للإنسان وقت يومي يراجع فيه قلبه مع الله. بعد الفجر أو قبل النوم يطفئ الضوضاء ويجلس مع القرآن، مع الاستغفار، مع الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يقول العلامة الغزالي: اعلم أن مفتاح السعادة اتباع السنة والاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح أحوالنا يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا سيدنا يا إلهي، كيف أرجو غيرك والخير كله بين يديك، وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك؟ أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك؟ أم تخيب أملي فيك بعد أن أمرتني بدعائك؟ ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إلي؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ فرج كرب المكروبين وأصلح حال الحيارى والمبعدين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الفتح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الشيخ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا ومرحبا بكم يا دكتور وليد.
5: عنوان هذه الحلقة الرحمة. ضيفنا الكريم، ما تعريف الرحمة في اللغة والاصطلاح؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الرحمة لغة مأخوذة من رحمه يرحمه، رحمة ومرحمة إذا رق له وتعطف عليه. وأصل هذه المادة يدل على الرقة والعطف والرأفة. وتراحم القوم أي رحم بعضهم بعضا، ومنها الرحم وهي علاقة القرابة. وقد تطلق الرحمة ويراد بها ما تقع به الرحمة، كإطلاق الرحمة على الرزق والغيث. أما الرحمة في اصطلاح العلماء فهي رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم.

0: وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة. وقيل هي رقة في النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه، وقيل هي رقة في القلب يلامسها الألم حين تدرك الحواس أو تدرك بالحواس، أو يتصور الفكر وجود الألم عند شخص آخر. وقيل الرحمة كمال في الطبيعة يجعل المرء يرق لآلام الخلق ويسعى لإزالتها ويأسى لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى. ويكفي أن الرحمة مشتقة من اسم الله الرحمن الرحيم، فالله جل وعلا قال عن نفسه بسم الله الرحمن الرحيم، وقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، ووصف حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. من هنا يتبين لنا أن الرحمة معناها الرقة والرأفة. نسأل الله أن يخلقنا بخلق الرحمة، اللهم آمين.
1: ضيفنا الكريم، وردت الرحمة في القرآن الكريم في غير موضع، حدثنا عن بعض هذه الآيات القرآنية الكريمة التي أتت في مواضع متعددة.
0: نعم أخي الكريم، رغبنا مولانا جل وعلا في الرحمة وحثنا عليها، وذكر الله جل وعلا هذه الصفة العظيمة في غير آية من كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة، وهذا قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقال جل وعلا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا هو المنهج النبوي، المنهج الرحماني، أو إن شئت قلت المنهج النوراني، الرحمة واللين، فبالرحمة واللين يجتمع الناس حول الإنسان، وبالفظاظة والغلظة ينفض الناس من حول الإنسان. وقال جل وعلا عن أصحاب سيدنا رسول الله في القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفهم بالرحمة، وصفهم أنهم يتراحمون فيما بينهم. وقال جل وعلا أيضا في القرآن الكريم فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله خص بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر وتواصيهم بالمرحمة، لأن ذلك أشرف صفاتهم بعد الإيمان. وكذلك يقول مولانا جل وعلا في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بين الزوجين المودة والرحمة، فهما يتوادان ويتراحمان، وما من شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما. ويكفينا أن مولانا يقول في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء. نسأل الله أن يجعلنا أهلا لاستقبال رحماته، اللهم آمين.
1: ضيفنا الكريم، وردت الرحمة في السنة النبوية المطهرة، نريد بعض الأحاديث الواردة في فضل الرحمة.
0: أما بالنسبة للرحمة في السنة النبوية المطهرة المشرفة، فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من لا يرحم لا يرحم. صلى الله على من تخلق بالرحمة وخلق أصحابه بخلق الرحمة، وجعلنا الله في الخلق الحسن على مثاله، اللهم آمين. وصلى الله على الهادي الأمين وآله الميامين وصحبه المكرمين وحشرنا معهم، اللهم آمين.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفها الشيخ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. لقد جعل المولى بعض الأيام أعظم من بعض لحكمة يعلمها سبحانه، ورحمة بعباده أرادها، ودل الأمة على أبواب الخير، وحثها على اغتنام مواسم الطاعات. وها هي أيام عظيمة تقترب، أقسم بها الله سبحانه في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. الفجر، وقال جمهور أهل التفسير إنها عشر ذي الحجة، تلك الأيام التي عظمها الله ورفع قدرها وجعلها أفضل أيام الدنيا. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان: حسن استقبال عشر ذي الحجة، من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة العشر أيام من ذي الحجة، حيث قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. فأي كرم إلهي هذا الذي يصبح فيه الذكر والصلاة والصدقة والصيام وتلاوة القرآن وبر الوالدين وإصلاح القلوب، أحب إلى الله من العمل في سائر الأيام. لكن السؤال الذي يحتاجه كل واحد منا: كيف نستقبل هذه الأيام؟ ونقول إن حسن استقبال مواسم الطاعة عبادة في حد ذاته، فالقلب الذي يعظم ما عظم الله ليس كالقلب الغافل الذي تمر عليه هذه الأيام المباركات كما تمر سائر الأيام. وقد كان السلف الصالح يتهيئون للمواسم الإيمانية قبل دخولها، لأنهم يعلمون أن التوفيق للطاعة نعمة، وأن أعظم الحرمان أن تفتح أبواب الخير ويظل القلب بعيدا. وحسن استقبال عشر ذي الحجة يبدأ أولا بالتوبة الصادقة، فالمعاصي تثقل القلب وتحرم العبد لذة الطاعة، ورب ذنب حرم صاحبه دمعة أو دعوة أو قيام ليلة أو قبول عمل. ويبدأ كذلك بترك الخصومات ورد المظالم، فكم من قلب دخل مواسم الخير وهو ممتلئ بالضغائن فلم ينتفع بما فيها من نفحات، وما أسوأ أن ترتفع أصوات التكبير وقلب الإنسان ما زال يحمل قطيعة أو ظلما أو شحناء. ومن حسن الاستقبال أيضا أن يدخل العبد الأيام العشر وله برنامج طاعة واضح، فالأيام سريعة والغافل يلتفت فجأة فيجد الموسم قد انتهى، فليجعل المسلم لنفسه نصيبا من القرآن ونصيبا من الذكر ونصيبا من الصدقة، وليكثر من التكبير والتهليل والتحميد، فإنها أيام الذكر لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ومن أعظم ما يغفل عنه الناس في هذه الأيام تكبير الله تعالى في البيوت والطرقات والأسواق، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون هذه الشعيرة حتى كانت التكبيرات تحيي القلوب وتشعر الناس بعظمة الموسم. أما اليوم فقد علت أصوات الدنيا وخفتت كثير من أصوات الذكر. إخوة الإيمان، ليس صحيحا أن فضل العشر خاص بالحجاج، بل أبواب الخير فيها مفتوحة لكل مسلم. والمؤلم حقا أن بعض الناس يستقبلون هذه الأيام العظيمة بالانشغال الكامل بالدنيا، هذا منشغل بالأسواق، وآخر باللهو، وثالث بالخصومات، ورابع لا يشعر أصلا أن موسما عظيما قد أقبل. فلنعلم أنها ليست أياما عادية، إنها أيام قد تكون سببا في تغيير صحائف كاملة ورفع درجات ومغفرة ذنوب وعتق رقاب وإجابة دعوات. وما أجمل أن يدخل العبد العشر بقلب جديد، قلب مقبل على الله، معظم لشعائره، مشتاق لرضاه، يشعر أن هذه الأيام هدية من الله لعباده وفرصة قد لا تتكرر. فكم من أناس كانوا معنا في عشر مضت ثم غيبهم الموت وبقيت صحائفهم وقد أغلقت، وبقيت أبواب العمل وقد أوصدت، وأنت ما زلت في زمن المهلة. فأحسنوا إخوة الإيمان استقبال عشر ذي الحجة وتعظيم شعائر الله، واعلموا أن العبرة ليست أن تدرك العشر، بل أن يفتح لك فيها باب القبول.

0: إلى هنا إخوة الإيمان تنتهي حلقة اليوم من الكتابات الإسلامية أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد، ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة نتعلم فيها القواعد التجويدية لآيات الكتاب العزيز بصحبة شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، ما زلنا معكم في شرح متن الجزرية للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري. فضيلة الشيخ، نريد أن نستكمل شرح مقدمة المتن.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، وصلنا إلى قول الإمام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، وهو يتكلم عن قوله الحمد من كلام الناظم: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. فيقول موضحا: والشكر فعل ينبئ. وكلمة ينبئ في كلام الشيخ زكريا أي يدل على تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره قولا أو عملا أو اعتقادا، فهو أعم منهما. والضمير في قوله فهو يعني الشكر، أعم منهما الضمير يعود على الحمد والمدح، فيقول فهو أعم منهما موردا. وكلمة مورد معناها في اللغة طريق، ثم استخدمت بعد ذلك مجازا في الموضع والوقت، كأنه يقول أعم منهما في هذا الموضع. نرجع للشيخ زكريا وهو يقول: وأخص منهما متعلقا وهما بالعكس، والمدح أعم من الحمد مطلقا. وخلاصة هذه الفقرة فيما يلي: الحمد هو ثناء على الجميل باختيار والعمل فيه اللسان، والمدح هو ثناء على الجميل بقصد والعمل فيه اللسان. الشكر هو تعظيم للمنعم بسبب إنعامه والعمل فيه اللسان والجوارح والقلب، وهو قول الشيخ زكريا القول والعمل والاعتقاد. إذن الشيخ زكريا رحمه الله تعالى يعلمنا مفردات هامة تأتي في كتاب الله، وهي الحمد والشكر، واستخدم الناظم منها في النظم الحمد ولم يستخدم الشكر، ولم يأتي في القرآن المدح، فانتبه، وفي هذا القدر كفاية لهذه الفقرة.
2: نعم فضيلة الشيخ.
3: ثم قال بعد ذلك ابن الجزري: الحمد لله وصلى الله. فقال الشيخ زكريا شارحا: وسلم. والصلاة من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء بخير. يقول الشيخ زكريا: وكان ينبغي له، أي هذا استدراك من الشيخ زكريا على الإمام ابن الجزري في منظومته، فيقول: وكان ينبغي له، أي ابن الجزري، ذكر السلام، لأن إفراد الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم مكروهة لاقترانهما في قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم اعتذر عن ابن الجزري فقال: ولعله ذكره لفظا، ما معنى ذكره لفظا؟ أي تركها ابن الجزري خطا لوزن البيت أو ضيق المتن، وهو محتمل، ولكنه ذكرها لفظا.
2: نعم فضلت.
3: وهنا أدب التلميذ مع الأستاذ بمعنى الاعتراض عليه كيف يكون بأدب، ثم الإجابة كذلك بأدب،
2: كأنه يجيب عنه.
3: نعم. فهو يعلم الطالب كيف يسأل ويعلمه كيف يجيب، وإن لم يدري فليسأل. ثم قال بعد ذلك ابن الجزري: على نبيه، لأن الشيخ زكريا حينما يشرح هذه الأبيات يأتي بالأبيات مقطعة ويدرج بين كلام ابن الجزري شرحه هو، فيقول الشيخ زكريا: على نبيه، بالهمز، هذا من كلام الشيخ زكريا.
2: نعم.
3: على نبيه، هذا من النظم، فلننتبه لذلك تكرما لا أمرا. لو كان معك الكتاب حتى تتابع وتضبط معي الكلمات وتعي معي الخلاصات التي ستكون في نهاية الأبواب فهي هامة. فيقول: على نبيه بالهمز من النبأ أي الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منبئ عن الله تعالى، وبلا همز أي كما لفظ به في النظم، وهو الأكثر يعني القراءات. فالعشرة عدا نافع، أي قرأ نافع وحده بالهمز وبتركه قرأ الباقون.
2: نعم. بالهمز كيف فضيلة الشيخ؟
3: يعني مثلا: يا أيها النبي، هكذا
2: يا أيها النبي،
3: إذا وصل مثلا.
2: نعم.
3: ولكني وصلتها حتى تسمع الهمزة، أو إذا وقف النبي.
2: نعم.
3: قرأت بالهمز محققا حتى يسمع الطالب ويسمع المستمع الكريم كيف تكون مهموزة.
2: نعم.
3: قيل: إنه مخفف المهموز الذي سمعناه، فقلبت همزته ياء. ما معنى هذا الكلام عند الشيخ زكريا؟ أي بطريق تخفيف الهمزة، مثل ما يفعله الإمام حمزة من إبدال وإدغام، وهذا القدر يكفي مع كلام الشيخ. وقيل، وهذا الكلام كلام الشيخ زكريا ويريد رأيا ثانيا، فيقول: وقيل إنه في الأصل من النبوة أي الرفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الرتبة على سائر الخلق. ثم شرع الشيخ زكريا يعرف لنا ما هو النبي وما هو الرسول، من باب أن يعطي الطالب جرعات علمية في مختلف النواحي العلمية يوقفه عليها بعبارة رشيقة وبملخص موجز دون أن يطيل في ذلك. فيقول: وهو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه.
2: هذا هو النبي.
3: نعم. فإن أمر بذلك فهو رسول أيضا، فإن النبي أعم منه مطلقا. والشيخ زكريا بهذا يوقف الطالب عمليا لكي يرجع لأهل التخصص فينظر في هذه الجملة كيف يكون النبي أعم منه مطلقا وليس هذا مجالي.
2: نعم فضيلة الشيخ.
3: ثم يرجع بعد ذلك الشيخ زكريا إلى قول الناظم: ومصطفاه، فيقول شارحا: من الصفوة بتثليث الصاد، أي الصفوة بفتح الصاد، الصفوة بضم الصاد، الصفوة، هذا معنى تثليث الصاد.
2: نعم.
3: فتح ضم وكسر،
2: وجوه جائزة.
3: نعم. وهي الخلوص أي مختاره، روى الشيخان أي البخاري المتوفى سنة 56 و200، والإمام مسلم المتوفى سنة 61 و200: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وروى مسلم: إن الله اصطفى كنانة، وكنانة أي أشرف قبائل العرب، من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. نبدأ ونشرع في البيت الذي يليه، وهو: محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. يبدأ الشيخ فيقول: محمد، التي في أول البيت، فيقول: عطف بيان على نبيه ومصطفاه أو بدل منهما. وتلك جزئية نحوية، على الطالب أن يرجع لأستاذ النحو في هذه الجزئية ليعرف باب التوابع جيدا. ثم شرع بعد ذلك يبين لطالب علم التجويد فيقول على الاسم محمد الذي في أول البيت، فيقول الشيخ زكريا: وهو علم منقول من اسم المفعول المضعف للمبالغة. ما معنى هذه الجملة باختصار؟ اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منقول من اسم المفعول محمد من حمد، والزيادة في هذا ترجع فيها يا طالب علم التجويد إلى أستاذ اللغة العربية ليزيدك بيانا في اسم المفعول وكيف يكون. ثم نرجع للشيخ زكريا: يقال لمن كثرت خصاله الحميدة محمد، وسماه به جده عبد المطلب في سابع يوم ولادته لموت أبيه قبلها، فقيل له: لم سميته محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ فقال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله تعالى رجاءه. ومن النظم فيقول: وعلى، على هذه من كلام الشيخ زكريا كأنه يقول على محمد وعلى آله، آله وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب على الأصح. لا ننسى أن الشيخ زكريا مذهبه شافعي، وسبق في ترجمتي أنه قاضي القضاء إلى آخره، إذن فهو يعطينا خلاصة القول في مذهبه، فقد يكون في الكلام كلام فهو يتكلم على مذهبه هو.
2: نعم فضيلة الشيخ.
3: وأصله، أي أصل كلمة آل، أهل، يقصد الشيخ زكريا أصل كلمة آل،
2: يعني آل فلان أهل فلان.
3: نعم، فأصل هذه الكلمة أهل في اللغة لتصغيره على أهيل. ثم شرع الشيخ زكريا يبين ما حدث في الكلمة فقال: قلبت الهاء همزة. أنا معي أهيل.
2: نعم.
3: فالهمزة أصلها أهل، هذا تصغير.
2: نعم.
3: فصارت آ، والهمزة ألفا، وعلة قلبها أنه اجتمع همزتان، الأولى الهمزة واضحة.
2: نعم.
3: والثانية المبدلة من الهاء فصارت أ، الثانية ساكنة فتقلب من جنس حركة ما قبلها فصارت آ. لا يخفى على السامع والقارئ أنه البدل الذي سبق في متن التحفة.
2: نعم.
3: إذن فالشيخ كأنه يأخذ من هذه المقدمة التي في المقدمة ويعطي الطالب أشياء كثيرة يوقفه عليها حتى يذهب ليتعلم، فكل ذلك متعلق بما سيقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى. نرجع للشيخ زكريا فيقول: وقيل، أي قيل في كلمة آل أصلها أهل، وقيل أول أو أول، أي أصل كلمة آل، وهذا قول ثان، لتصغيره على أويل. قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. إذن هذه معلومة في الصرف سيحتاج إليها الطالب كثيرا بعد ذلك. ثم يقول الشيخ: ولا تستعمل، أي كلمة آل، إلا في الأشراف والعقلاء، فلا يقال للعبيد ونحوهم آل بخلاف كلمة أهل، وإنما قيل في القرآن آل فرعون لتصوره بصورة الأشراف، والحمد لله رب العالمين.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أشكر باسمكم لضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الفائز في مسابقة الأمس من مسابقة أذان الحج فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه، سلمى شوقي محمد نجيب جودة من محافظة القليوبية. أما الآن إخوة الإيمان، فما إعادة سؤال اليوم من مسابقة أذان الحج.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. خص الله تبارك وتعالى فريضة الحج بميقات زمني معين ومكان محدد، فجعل زمانها أشهر الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. الآية الكريمة تبين أن للحج أشهرا معلومات، جعلها الله تبارك وتعالى ميقاتا زمنيا للحج، وأن الإحرام للحج لا يكون أبدا إلا في هذه الأشهر، وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. وليس معنى هذا أن كل أفعال الحج يمكن أن تؤدى في هذه الأشهر، لأن الحج يشتمل على مناسك، ولكل منسك منها وقت لا يمكن أن يؤدى قبله. وتستحب العمرة في أشهر الحج لما ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. والسؤال 12: اذكر آية من كتاب الله عز وجل في بيان الأمر بإتمام الحج والعمرة له سبحانه.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

آذان الحج، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. وعنها رضي الله عنها أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك، في الثالثة أو في الثانية. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى بعد أذان المغرب مباشرة ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، وملتقى اليوم تحت عنوان وقفات مباركة مع سورة الحج. في هذا الملتقى تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وابتهالا دينيا للمبتهل الشيخ سعيد هزاع. وفي هذا الملتقى متحدثا الأستاذ الدكتور حمدي الهدهد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمد صلاح. ينقل لكم الملتقى من أسرة المذيعين الزميل محمد قمعة. أما قرآن المغرب لهذا اليوم إخوة الإيمان فهو للقارئ الشيخ حمدي الزامل بمناسبة ذكرى. ولد الشيخ حمدي الزامل بقرية منية محلة دمنة مركز المنصورة بمحافظة دقهلية في 22 من شهر ديسمبر لعام 1929. حافظ القرآن الكريم على يد خاله الشيخ مصطفى إبراهيم، وكان من محافظي القرآن الكريم بالقرية، ثم درس علم القراءات. ذاع صيته واشتهر بحسن تلاوة القرآن الكريم وضبط أحكامه، حتى التحق قارئا بالإذاعة المصرية في عام 1976. في 12 من شهر مايو من عام 1982 رحل عن عالمنا القارئ الشيخ حمدي الزامل بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات، فرحمه الله رحمة واسعة. ومن تسجيلات القارئ الشيخ حمدي الزامل نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الروم بمناسبة ذكرى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you.

فسبحان الله. فسبحان الله.

يخرج الحي

بسم

0: يخلق ما يشاء.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ شيخ حمد الزامل، وكانت مما تيسر من سورة الروم بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك وإن حبسنا العذر عن لقائك، فقلوبنا تطوف ببيتك العتيق كل حين. لبيك وإن لم نقف بعرفات، فقد وقفت أرواحنا بباب رحمتك ترجو مغفرتك. اللهم اكتبنا مع من لبى وطاف وسعى، واجعل شوقنا إليك حجابا لنا عن النار. لبيك اللهم لبيك، لبيك وإن بعدت المسافات وحالت دوننا الفلوات، لبيك شوقا إلى نظرة لكعبتك، ورجاء في شربة من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من تقبل من عباده قليل العمل، تقبل منا صدق النية، وبلغنا بأشواقنا منازل المقربين. لبيك اللهم لبيك، لبيك بألسنة تلهج بذكرك، ونفوس تهفو إلى مغفرتك. إلهنا إن قصرت بنا النفقات وعجزتنا الراحلات، فما قصر بنا الظن فيك ولا أعجزنا الأمل في عطائك. اللهم سامح تقصيرنا واجبر كسرنا، واجعل حنيننا يا ربنا إلى بيتك شفيعا لنا عندك يوم القيامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن لصلاة المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها في 9:07 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، لننقل لحضراتكم ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. الميكروفون بصحبة الزميل محمد جمعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. نتناول في هذا اللقاء الطيب المبارك وقفات مع سورة الحج، ويعقد الملتقى برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله، وبإشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر. إخوة الإيمان، معنا من علماء الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور حمد الهدهد والأستاذ الدكتور محمد صلاح، ومعنا قارئاً القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ومبتهلاً المبتهل الشيخ سعيد هزاع. أيها الإخوة المؤمنون، يأتي الحج كأعظم رحلة إيمانية يمكن أن يخوضها الإنسان في حياته، فهي ليست مجرد انتقال مكاني من بلد إلى بلد، بل هي رحلة الروح إلى الله تعالى، رحلة التجرد والخضوع والتوبة والعودة. الحج إخوة الإيمان ليس طقساً موروثاً ولا تقليداً شكلياً، بل هو مدرسة روحية عميقة مليئة بالمعاني التي تهز القلوب وتعيد ترتيب الأولويات، وتغرس في النفس روح التواضع والانكسار أمام عظمة الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إخوة الإيمان، والآن يقام لصلاة المغرب، والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر.

0: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أدينا صلاة المغرب في جماعة، والتي أمنا فيها الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف من هنا، ونحن ننقل لحضراتكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. عنوان هذا اللقاء: وقفات مع سورة الحج. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة المؤمنون، الحج هو أعظم مؤتمر إسلامي عام، يجمع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف جنسياتهم وألسنتهم. يعبر هذا المؤتمر الإسلامي العالمي العام عن وحدة المسلمين، وحدة في اللباس، وحدة في المشاعر، وحدة في المناسك، وحدة في التوجه والغاية. كلهم اجتمعوا في مكان واحد وفي وقت واحد، تذللاً وتضرعاً لرب العالمين سبحانه وتعالى أن يرجعوا من هذه الفريضة وقد غفر لهم. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد محروس طلبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يشهدوا منافع لهم

0: هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكانت لما تيسر من سورة الحج، في مستهل نقلنا لملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة، يحمل هذا اللقاء عنوان وقفات مباركة مع سورة الحج. إخوة الإيمان، معنا فضيلة الأستاذ الدكتور حمد الهدهد، الأستاذ بجامعة الأزهر. فضيلة الأستاذ الدكتور حمدي، ونحن من خلال هذا العنوان لهذا اللقاء وقفات مع سورة الحج، نجد أن في بداية هذه السورة المباركة الحق سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. في بداية هذه السورة نجد أن الله عز وجل يحذر الناس وينبه الناس إلى هذا اليوم العظيم، يوم القيامة، هذا اليوم الذي ينشغل فيه كل إنسان بنفسه، ينشغل حتى عن أقرب أقربائه إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا الموقف العظيم مع بداية هذه السورة، وأيضاً حتى نربط بين بداية السورة وبين ما نراه من مظاهر نورانية للحجيج، هؤلاء الذين لما توجهوا إلى الله عز وجل تجردوا من كل زخرف ومن كل متاع الدنيا، تاركين وراءهم الأهل والمال والمنصب والجاه وكل شيء، وكأن الحج هو صورة مصغرة ليوم القيامة وما نحن مقبلون عليه. نود توضيح هذا الأمر، في أن الحج توجه إلى الله عز وجل وانشغال بمغفرة الله سبحانه.
1: الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نصلي على من لأسمى سما سما، ونصلي على من دلت على أوصافه كتب السما، والمسك من عرق النبي تنسما، فحديثه يبري القلوب من العمى، وكلامه يروي العروق من الظما، فصلوا عليه وسلموا. ثم أما بعد، فإن السورة الوحيدة في القرآن التي سماها الله باسم من أركان الإسلام هي سورة الحج، والحج في اللغة

0: هو القصد، ومعنى القصد هو التوجه المركز في جهة محددة. ولذلك من عجيب هذه السورة، والقصد من العجيب هنا أو وصف العجب إعمالا لقول الله على لسان الجن الذين استمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولذلك إذا أراد عبد أن يتعلم معنى القصد والتوجه إلى الله عز وجل فليعش ويتعايش مع سورة الحج، فهي أم القصد والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. هذه السورة الكريمة ورد فيها من أسماء الله الحسنى أكثر من 20 اسما، أكثر من 20 اسما. وإعمالا لمقولة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه حينما قال كل ما في القرآن شرح لأسماء الله الحسنى، فإذا ما أردنا أن نفهم القرآن ونعيش مع القرآن ونتدبره فلنقف عند كل اسم من أسماء الله الحسنى. هذه السورة الكريمة أول اسم من أسماء الله ورد فيها واسم الله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فمدار السورة كلها يقوم على شرح اسم الله الحق، ولذلك نجد هذه السورة تقوم على متناقضات، صراع بين الحق والباطل، بين الموقنين والمشككين. لماذا؟ سنجد أن هذه السورة أيضاً ورد فيها لفظ الناس 14 مرة، لفظ الناس 14 مرة. واستهلت السورة الكريمة رغم إن اسمها سورة الحج، استهلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ثم جاء فيها نداء للناس في 3 مواضع، في 3 مواضع: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هذه النداءات 3 وغلبة ورود لفظ الناس في هذه السورة خصيصا يدل على أن شعيرة الحج هي شعيرة مقصدها عالمي، تعطي رسائل للناس جميعا وليست مخصوصة بالمسلمين ولا المؤمنين. فما العلاقة بين مطلع السورة واسمها؟ ما العلاقة بين الحج ومطلع السورة؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ثم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، ثم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. العلاقة أن الحج يقوم على أمرين: هو صورة مصغرة لمشاهد يوم القيامة التي سيعيشها الناس جميعا، سيعيشها الناس جميعا، وهذا سر تكرار لفظ الناس في 14 موضعا. فكأن الله عز وجل يعني بشعيرة الحج وكل شعائر الحج يرسي هذا المبدأ لجميع الخلق، لجميع الخلق. الأمر الثاني أن من مظاهر الحج إن زلزلة الساعة شيء عظيم، انظروا إلى هرولة الناس في شعائر الحج وكيف يهرولون من مكان إلى مكان ويتزاحمون ويتدافعون. ثم إننا نجد كثيرا من هذه الملامح التي تدل على أن من أراد أن يعيش اسم الله الحق فليتدبر سورة الحج. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: فضيلة الأستاذ الدكتور محمد صلاح، يعني من خلال هذه الوقفات مع سورة الحج نجد أن أول ما يقوم به الحاج أو من أول الأعمال هو التجرد من ملابس الدنيا، ثم هذا التجرد الذي نراه من الحاج وهذا الانخلاع من كل زخرف ومتع الحياة الدنيا، ما الذي يعبر عنه هذا التجرد ولبس هذا الزي الخاص بالحجيج في ضيافتهم عند الله سبحانه وتعالى في بيته الحرام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العلي الكبير أن يبارك في الأزهر الشريف والقائمين عليه وفي إذاعة القرآن، وأن يجعل هذا التعاون المثمر في ميزان الحسنات، وأن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام، إن ربنا على كل شيء قدير. لقد أثار أستاذنا الدكتور حمدي شجونا عندما تكلم عن التكرار الذي حدث في سورة الحج للفظة الناس، وكأن الله عز وجل يقول للناس جميعا إن الحج ليس لمن سافروا، ليس لمن سيقفون على عرفات، ليس لمن سيطوفون بالبيت، وليس لمن سيتجردون من ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فحسب. إن أنوار الحج وإن نفحات الحج لن تتوقف هناك، وإنما ستطل أشعتها حتى تغمر الأرض كلها. ولذلك بدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله يا أيها الناس، وفي آخر آية منها قال أيضا وتكونوا شهداء على الناس. وفي الآيات معظم الآيات أو جملة منها تتكرر لفظة الناس، لنفهم أن السورة هذه التي هي نصف جزء في القرآن ليست فقط دروسها وعبرها للحجيج، وإنما لك أيضا ولي أيضا. هذه الصورة من يتأملها يجد أنها تعيد بناء شخصية الإنسان. هذا الإنسان الذي يتجرد من ملابسه، يتجرد من زخرف الدنيا، يتجرد من كل متاع، ويلبس ثيابا لا أكمام لها لا جيب لها، هذا التجرد فيه دلالة على أن الإنسان إذا ما استطاع أن يتنازل عن كثير من الأمور التي تلبس بها، ثم عاش روحانيات الحج، ثم تزود من التقوى في الحج، والتقوى في الحج وفي آيات الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه التقوى ليست للذين وقفوا فقط على عرفات، وإنما هم هناك يهدون وأنت هنا تضحي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فهم يحققون التقوى وأنت تحقق التقوى. لذلك هم إذا كانوا يتجردون، فأنت انظر إلى هذا المشهد وحاول أن تتجرد من كثير من الظنون ومن الأوهام ومن الأخطاء، وحاول أن تبني نفسك من جديد، واعلم أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه بناء جديد، إنسان جديد. الذي يقرأ سورة الحج يجد أن فيها معان كثيرة تبني الشخصية. تعظيم الشعائر، هذا المعنى موجود، ذلك ومن يعظم شعائر الله وموجودة مرتين، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. تعظيم الشعائر، شعائرنا شعائر ديننا، تعظيم الصلاة، تعظيم الصيام، تعظيم الزكاة، تعظيم بر الوالدين، هذه شعائر الدين. من يعظمها ومن يجعل لها مكانتها ومن يعطيها حقها، هذه الشخصية التي يريدها الإسلام. يبقى عندنا تعظيم الشعائر، عندنا التقوى، عندنا التوحيد. التوحيد ونبذ الشرك. عندنا فعل الخير في آخر الحج: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عندنا وادعوا إلى ربك. عندنا وإن جادلوك فقل الله أعلم. الصورة عندما تتحدث وتقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وتكررها مرة ثانية تتحدث عن مظاهر ينبغي أن نتجرد منها كما تجرد الحجيج من ملابسهم. الجدال في الله بغير علم مشكلة. اليوم يتصدر للحديث عن دين الله عز وجل من لا علم له ولا فقه لهم، كلهم في الهوى يزين دينه، ألف مفتن ومالك في المدينة، جاهلوا مجرى ريحها وادعوا قيادة السفينة، نجها يا رب إذا صار الأمر في يد من لا يحسنون، كل من قال بالنبوة فينا قام أوس وخزرج ينصرون. إن تجرد الحجيج من ثيابهم فيه إشارة إلى أن نتجرد من كثير من المظاهر التي لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي رسوله، وأن نتواصى بالخير وأن نعرض عن الجاهلين. وصلى الله على سيدنا محمد.
1: يعني من خلال كلمة الأستاذ الدكتور محمد صلاح ننتقل للأستاذ الدكتور حمدي، أن هناك ربطا بين الحج وبين من لم يكتب له حج بيت الله الحرام، وهذا الربط يأتي من خلال هذه السورة المباركة، من خلال أن من أعظم دروس الحج وما يجب أن يهتم به المسلمون تحقيق توحيد الله عز وجل. يعني في هذا النداء الذي يبدأ به الحاج، أول ما يبدأ بالتلبية، ينزع كل أنواع الشرك لله سبحانه وتعالى، ومقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ حجته أهل بالتلبية صلى الله عليه وسلم. وهذا المظهر وما يجب أن تهتم به الأمة من تحقيق توحيد الله عز وجل، نجد أيضا ونود من فضيلتكم توضيحا لهذا الأمر وشرحا، يعني أن في الحج ربط الماضي بالحاضر والمستقبل. يعني نحن هذا الحج أول من وضع أو أقام بناء البيت سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي قال الله عز وجل عنه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. نود إلقاء الضوء على التوحيد وما ترمز إليه مشاعر ومناسك الحج من تحقيق توحيد الله عز وجل.
0: مبدأ التوحيد وتحقيق التوحيد رسخته هذه السورة من خلال الاسم الذي دارت عليه السورة من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الحق، ذلك بأن الله هو الحق. إذن ما العلاقة بين اسم الله الحق وتفرده سبحانه بالتوحيد الخالص؟ الحق مشروح في السورة كلها، هو الحق لأنه يحيي الموتى، فمن ينازعه في إحياء الموتى؟ لا أحد. هو الحق لأنه على كل شيء قدير، له القدرة المطلقة، فمن ينازع الله في القدرة المطلقة؟ هو الحق لأنه على كل شيء شهيد، فمن ينازع الله في شمولية الشهادة على جميع خلقه ظاهرهم وباطنهم؟ هو الحق لأنه العليم الحكيم، فمن فقد يكون عندك علم لكنك تفقد الحكمة، فالذي يجمع بين العلمة والحكمة هو الحق سبحانه وتعالى. هو الحق لأنه السميع البصير الذي أحاط سمعه كل شيء وأحاط بصره كل شيء، فمن يحيط سمعه بكل شيء سواه؟ ومن يدرك كما قال عن نفسه: ومن يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار إلا الله عز وجل. هو الحق لأنه القوي العزيز كما ورد في هذه السورة. هو الحق لأنه هو العليم الحليم الذي يجمع بين العلم والحلم، فعلمه سبحانه وتعالى علم كله حلم. هو الحق لأنه اللطيف الخبير. هو الحق. إذن كأن الله عز وجل، لأن هذه الآية ذلك بأن الله هو الحق جاءت بعد ماذا؟ جاءت مواجهة من يجادلون في الوحدانية في الله، جاءت تواجه من يشككون في قدرة الله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، جاء اسم الله الحق في هذه السورة ليبين أن الوحدانية هي استحقاق لله وحده، لا ينازعها فيها، لا ينازع الله عز وجل في وحدانية أي مخلوق على الإطلاق، وأن هذه الوحدانية لابد أن نفهمها في سياق اسم الله الرحمن. ولذلك الله عز وجل يقول أن دعوا للرحمن ولدا، لم يقل أن دعوا لله ولدا، أي أن من عظمة الرحمن أنه تفرد بالوحدانية. ويشرح قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن فاستحقاق الوحدانية لله عز وجل هو استحقاق رحمة بعموم خلقه، وليس استحقاق تفرد فيه أنانية أو تفرد فيه ذاتية. لذلك في السورة وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، لذلك القصد الذي هو المعنى الذي يقوم عليه الحج كل واحد فينا إما أن يقصد الله بجسده وإما أن يقصده بقلبه، فقصد الجسد يحتاج إلى كلفة وصحة بدنية، أما قصد القلب إلى الله فهو يحتاج إلى تخلي القلب من المجادلة والمنازعة لله عز وجل بغير علم واتباع لهوى الشيطان والسير وراء الأغراض. الحديث في سورة الحج ركز على الإنكار لكثير مما يثبت لله عز وجل، كأن القرآن يعيش بيننا، فهو مجال خصب لكل الملحدين والذين يطلقون على أنفسهم بأنهم متنورون في التشكيك في شعيرة الحج. فمنهم من يقول يذهبون لحجارة ويطوفون حول حجارة ويرمون بحجارة يشككون. ولذلك جاءت كلمة المخبتين في هذه السورة.
1: اسمح لي فضيلة الدكتور، يعني الانقياد لأمر الله دون مناقشة.
0: نعم، فالسورة ترسخ مبدأ الاستسلام الكامل لله عز وجل ومبدأ التسليم الكامل لله عز وجل، لا لشيء إلا لأنه الأحق والحق. ولذلك في السورة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم حينما يرد في هذه السورة الكريمة حديث عن الجهاد فلا بد أن تربط بين شعيرة الحج والجهاد في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الحج جهاد لا قتال فيه، لأنه يقوم على مجاهدة النفس وتربية النفس وترويض النفس وخلع النفس من كل ملذات الدنيا وشهواتها وتجردها في القصد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده.
1: نعم. ننتقل إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد صلاح. يعني في سياق آيات سورة الحج الحق سبحانه وتعالى يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، يعني هذا ركن من أركان الإسلام ونرى فيه هذه المظاهر ونرى فيه هذا الانشغال بمغفرة الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذه الآية تنبهنا إلى أننا أمة العمل. لم يأمرنا الحق سبحانه وتعالى بأن ننقطع للعبادة وننقطع لأداء الفرائض وأن نترك الدنيا لغيرنا، حتى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالحج كما هو مؤتمر ديني أيضا يشهد فيه المسلمون منافع دينية يشهدون فيه أيضا منافع دنيوية.
2: الذي يتأمل القرآن يجد أن هذا المعنى يحضر كثيرا، فنجد لا تعارض بين العمل لقضاء مصالح الناس في الدنيا وبين السير إلى الله عز وجل، فالكل متجه إلى الله. عملك في هذه الدنيا عبادة، وقيامك بالشعائر التعبدية عبادة أيضا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الساعة ونحن في نتحدث عن السورة التي مطلعها إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يتحدث النبي عن لحظة الزلزلة، عن لحظة الانقلاب الذي يحدث في الكون، يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال هرعوا إلى المساجد فاركعوا واسجدوا؟ هل قال افتحوا المصاحف واقرأوا؟ أم قال فإذا استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل؟ الساعة على الأبواب والقيامة تقوم، من سيأكل من هذه الفسيلة؟ لكن هذا ديننا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. فهذا التداخل موجود، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن مع في مقامات السير إلى الله سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ولذلك في الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، فذكر الله في الحج كثير، ولكن شهود المنافع أيضا مطلوب، ولذلك هذا درس نتعلمه، إذا كان الحجيج وقد تجردوا من كل شيء، وإذا كانوا قد تركوا أهلهم وديارهم وذهبوا إلى الله عز وجل في هذه الرحلة التي يتمناها كل مسلم، هو في هذه الرحلة يفعل ما يرضي الله عز وجل من أداء مناسك وشعائر، وفي الوقت نفسه يشهد بعض المنافع، بعض التجارات، قضاء بعض المصالح وبعض الحاجات، فأنت أيضا هذا لك، أنت أيضا مع تلبسك بالعبادة ومع سيرك إلى الله عز وجل لا تنسى نصيبك من الدنيا، كما قالها الله عز وجل حكاية عن قول العلماء لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إن السير إلى الله عز وجل لن نفرق فيه بين العبادات وبين العمل، فالعمل عبادة وصلاتك عبادة وحجك عبادة، والكل منزلة من منازل السير إلى الله، لكن منازل السير إلى الله منها ما نمشي ومنها ما نسرع ومنها ما نفر، ولذلك قال: فامشوا في مناكبها، قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فهي منازل، ومن ضبط نفسه على كل منزلة من هذه المنازل فهو الفائز، أما من طغى، أما من جعل الحياة الدنيا أكبر همه وأعطى العبادات بعضا من وقته فهذا غلو، وفي المقابل من طغى في جانب العبادة ومن بالغ فيها حتى إنه لا يقوم الليل كله، حتى إنه لا يصوم الدهر كله، هذا أيضا من الغلو الذي نهى عنه شرعنا الحنيف. فشرعنا يجمع في كل عمل بين ما ينفع المسلم في دنياه وبين ما ينفعه في أخراه، هذا التناغم الذي يوصلنا إلى الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وصلى الله على سيدنا محمد.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، الحج ركن من أركان الدين وملتقى عام للمسلمين، فيه تهذيب للنفوس وتطهير للقلوب، وفيه أيضا يسمو المسلمون بأخلاقهم، ليعود الحاج من هذه الرحلة المباركة وقد اختلف حاله قبل أن يذهب ويحل ضيفا على الله سبحانه وتعالى. والآن إخوة الإيمان، نرفع أكف الضراعة والابتهال مع المبتهل الشيخ سعيد هزاع.
3: بسم الله.

بشراكم فلقد عمرتم بيته بشراكم فلقد

ثم انثليت نحو قبر محمد ثم انثليت نحو قبر

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والتي قدمها المبتهل الشيخ سعيد هزاع نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء، والذي يحمل عنوان وقفات مباركة مع سورة الحج، من خلال نقلنا لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة من رحاب الجامع الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ابن القيم: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل وأعظم من أن تحيط به العبارة، فهو مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته، فهو إجابة محب لدعوة حبيبه. وربما يشتاق الإنسان إخوة الإيمان إلى ربه أشد الشوق، فيحتاج إلى شيء يقضي به شوقه، فلا يجد إلا الحج. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام والعمرة عاما بعد عام. إخوة الإيمان، في الختام نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور حمد الهدهد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد صلاح الأستاذ بجامعة الأزهر. كان معنا قارئاً القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ومبتهلاً المبتهل الشيخ سعيد هزاع. هذه تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية، الزميل مصطفى لشين وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي وسيد رجب سليمان، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد. هذه تحيات الزميل علي مسعود السهيد من أسرة التخطيط الديني. تقبلوا تحياتي محمد جمعة من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نقلنا لكم ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.

0: أحس في كل كائنة.
1: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك وإن بعدت الديار. إلهنا، هؤلاء عبادك قد أتوك شعثا غبرا، ونحن عبادك قد أتيناك بالقلوب انكسارا وبالظهور أوزارا. اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك بحرماننا الزيارة، وأفض علينا من رحماتك ما تسر به نفوسنا وتقر به عيوننا يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد أذان العشاء بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي.

0: دقائق بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ أحمد نعينة يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: علينا القارو شيخ أحمد نعينع ما تيسر من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا في هذه الحلقة بدءا من الآية 13 من سورة لقمان.
3: وسورة لقمان سورة مكية، آياتها 34، وترتيبها في المصحف الشريف 31.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وإذ

0: إن الشرك لظلم عظيم.
1: إن الشرك لظلم عظيم.
0: ووصف

وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

0: واتبع سبيل من أناب إلي
1: واتبع سبيل من أناب إلي.

0: منكر.
1: وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك.
0: وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك.

0: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا.
1: ولا تصعر خدك.

0: فخور
1: إن الله لا يحب كل مختال فخور
0: واقصد في مشيك واغضض من صوتك
1: واقصد في مشيك واغضض من صوتك

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 19 من سورة لقمان.
3: وإليكم أيها الإخوة بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: ووصينا الإنسان،
3: أمرناه وألزمناه،
2: وهنا
3: ضعف
2: فصاله،
3: فطامه عن الرضاع،
2: أناب إلي،
3: رجع إلي بالإخلاص والطاعة،
2: مثقال حبة،
3: وزن أصغر شيء،
2: لا تصعر خدك للناس،
3: لا تمل وجهك عنهم كبرا وتعاظما،
2: مرحا
3: فرحا وبطرا وخيلا،
2: مختال فخور،
3: متكبر مباه متطاول بمناقبه،
2: واقصد في مشيك،
3: أي توسط فيه بين الإسراع والإبطاء،
2: اغضض
3: اخفض وانقص.
2: أيها الإخوة المؤمنون، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تنزل.
1: ما الشعائر التي يجب تعظيمها في أداء مناسك الحج؟ كما في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الشعائر التي يجب تعظيمها في أداء مناسك الحج هي أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أو هي الهدايا التي تساق إلى فقراء الحرم، فإنها من معالم الحج وشعائره، كما في قول الله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ومعنى تعظيم الشعائر أي إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد، ومنها الهدي، فتعظيمها باستحسانها واستكمالها بأن تكون صحيحة من كل وجه. فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها نابع لتعظيم الله تعالى وإجلاله. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع بمشيئة الله تعالى إلى المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، حيث يتلو علينا ما تيسر من أول سورة النبأ وحتى ختام سورة الانفطار. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الدكتور عبد الكريم صالح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من أول سورة النبأ إلى ختام سورة الانفطار، وفيما يلي بيان بعض القراءات. سورة النبأ، قوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. قرأ ورش: وفتحت السماء فكانت أبوابا، بتشديد التاء في فتحت على التكثير من فتح المضعف، ومن قرأ بالتخفيف فمن فتح الثلاثي، ويكون للقليل والكثير. قوله تعالى: إلا حميما وغساقا. قرأ ورش: إلا حميما وغساقا، بتخفيف السين، اسم لصديد أهل النار أو الزمهرير. قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. قرأ ورش: برفع رب والرحمن على أنهما خبر مضمر، أي هو رب والرحمن كذلك، فيقرأ هكذا: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. سورة النازعات، قوله تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قرأ ورش: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، بالاستفهام مع تسهيل الهمزة الثانية في الأول وبالإقبار في الثاني، وله ترقيق الراء في الحافرة وأيضا في نخرة. قوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى. قرأ ورش: فقل هل لك إلى أن تزكى، بتجديد الزاي في تزكى مع التقليل، والأصل تتزكى، فأضغمت التاء في الذال بعد قلبها زايا. سورة عبس، قوله تعالى: أو يذكر فتنفعه الذكرى. قرأ ورش: فتنفعه الذكرى، بضم العين عطفا على يذكر، وله التقليل في الذكرى فيقرأ هكذا: أو يذكر فتنفعه الذكرى. قوله تعالى: فأنت له تصدى. قرأ ورش: فأنت له تصدى، بتشديد الصاد، أدغمت التاء الثانية في الصاد تخفيفا، وله التقليل قولا واحدا. قوله تعالى: أنا صببنا الماء صبا. قرأ ورش: إنا صببنا، بكسر همزة إنا في الحالين وصلا وابتداء، وذلك على الاستئناف، فقد جعلت الجملة تفسيرا للنظر، أي إلى حدوث الطعام كيف يكون. سورة الانفطار، قوله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك. قرأ ورش: فعدلك، بتشديد الدال، مبالغة، أي فقومك جعل خلقك معتدلا، أو حسنك وجملك، وله الفتح والتقليل في قوله فسواك، فيقرأ هكذا: الذي خلقك فسويك فعدلك. وأنبه المستمع الكريم إلى أن قوله تعالى: فأما من طغى، لا يعده المدني الأخير رأس آية، فهو غير معدود لورش. ولا يخفى ما في هذه الصور المباركة من أصول قرائية ستظهر أثناء التلاوة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا

نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ

أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى.

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.

انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين.

0: والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
1: برواية ورش رتل علينا القار شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من أول سورة النبأ وحتى ختام سورة الانفطار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، عن تعجيل فريضة الحج يحدثنا الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، لا يعفى منها إلا من فقد القدرة على أدائها أو لم يجد المال الذي ينفق منه وقت تنفيذها. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تعجيل أداء الفريضة وعدم تأجيلها عاما بعد عام متى كان المسلم قادرا مستطيعا. نرى هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. إن الحج عبادة من العبادات التي تزكي النفس وتطهرها من الذنوب والآثام، وتعود بالنفس الإنسانية إلى الفطرة التي فطرت عليها، وتعيدها صفحة بيضاء تبدأ بها ومعها رحلة جديدة من الحياة فيها الطاعة والتقوى والقرب من رب العالمين. يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إن الذي يحج ويريد أن يصل إلى هذه الغاية من التزكية والتطهر والنقاء لابد أن يتخذ من الوسائل المادية والمعنوية ما يحقق تلك الغاية، وإن من هذه الوسائل المال الذي يعين على السفر والإقامة والزاد. فهذا المال يجب أن يكون من كسب حلال ومن مصدر بعيد عن الحرام والشبهات، ذلك لأن المال إذا لم تتحقق فيه صفة الحلال فإنه يكون سببا في عدم قبول الطاعة. وإلى جانب هذا السلوك الذي ينبغي أن يراعى بالنسبة للمال، فإن هناك سلوكا آخر ينبغي أن يتخلق به من يؤدي الفريضة، وهو سلوك يصاحبه في كل لحظة وفي كل خطوة وفي كل اجتماع ولقاء وفي كل كلام وحوار. إن هذا السلوك هو ما يأمر به سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيها المستمعون الكرام، ويا أيها القاصدون بيت الله الحرام، أخلصوا النية لله وابتعدوا عن الرياء وتحروا النفقة الحلال، وكونوا مع الرفاق خير الرفاق الذين يألفون ويؤلفون، واحذروا نزغات الشياطين فبذلك تزكو نفوسكم وتسمو قلوبكم وأرواحكم وتعودون خيرا مما ذهبتم وتستقبلون أيامكم بأفضل زاد من التقوى والرضوان، ويتحقق لكم القبول من رب العالمين مصداقا لوعده سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حدثنا الأستاذ دكتور طه أبو كريشة عن تعجيل فريضة الحج. إخوة الإيمان، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه تعالى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إخوة الإيمان، في هذا الحديث الشريف إن من رحمة الله تعالى بعباده أن من عليهم بأيام مباركة يضاعف لهم فيها الأجر ويعطي فيها جزيل الثواب رحمة منه وكرما، ومنها الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وفي هذا الحديث يرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى فضل العمل الصالح في هذه الأيام المباركات، ويبين أن أجر العمل الصالح فيها يتضاعف ما لا يتضاعف في سائر الأيام. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة عين ألف عين، بعثت برسالة تقول فيها: أريد توضيح قول المولى تبارك وتعالى في حديثه عن عدة المرأة الآيسة بأن عدتها مدة 3 أشهر، فقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. ما هو مفهوم كلمة واللائي لم يحضن؟ ومن هن الأفراد اللائي تنطبق عليهن هذه الآية؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المعروف أن العدة هي ثابتة بنصوص قطعية واضحة الدلالة من قبل المولى عز وجل، لأنها تتعلق بأمر جلي وهو صلاحية المرأة بعد طلاقها أو وفاة زوجها للزواج من رجل آخر، فلا بد من التربص والانتظار لفترة زمنية معينة حددها الله سبحانه وتعالى، يجب إلزاما على المرأة أن تقضيها، ولا يجوز لا تقصيرها ولا إطالتها ولا التدخل فيها بتعديل أو نحوه، لأنها بكلمات الله سبحانه وتعالى. وقد نوع الله سبحانه وتعالى عدة المرأة حسب الظروف التي انقضت فيها علاقتها بالرجل، سواء كانت بالوفاة أو بالطلاق، والطلاق يختلف حسب الحالة التي طلقت عليها المرأة، هل كانت في فترة الخصوبة أي لا زالت تحيض، أم أنها في سن لم تعد تحيض فيه، هل هي عند طلاقها كانت حاملا أم خالية من الحمل. ولكل حالة عدتها بنص القرآن الكريم. فالمرأة التي مات عنها زوجها عدتها كما نص القرآن الكريم 4 أشهر وعشر، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. والمرأة التي يموت عنها زوجها أو تطلق وهي حامل فعدتها هي وضع الحمل، طال الأمر أم قصر، فقد تطلق في بداية الحمل أو يموت عنها زوجها في بداية الحمل فتستمر عدتها حتى تضع مولودها وتنقضي آثاره، هنا تكون انقضت عدتها تصديقا لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه الآية تشمل من مات عن زوجها أو طلقت وهي حامل، كذلك أيضا المرأة التي تطلق وكانت غير حامل، فقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون عدتها 3 قروء. لذلك جاء قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ووضع الإسلام ضوابط لعدة المرأة التي طلقت في هذه الحالة، وهي أن يطلقها زوجها في طهرها، وأن يكون هذا الطهر لم يعاشرها فيه حتى تكون عدتها يسيرة سهلة تنقضي سريعا لتفكر في حياتها بعد ذلك. ثم تأتي المرأة التي طلقت وهي آيسة، ومعنى اليأس عند المرأة أن تبلغ سنا يتوقف فيها الطمس خلقيا، أي أنها في هذه السن لم يعد لديها الهرمونات المناسبة التي تؤدي إلى ضخ الدم الحيضي خارج جسدها. عندئذ تساءل الناس: وكيف يكون عدتها؟ فجاء قول الله تعالى كما سألت المستمعة الكريمة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر. هنا بقى يسأل الناس: هل كل آيسة كانت تحيض قبل ذلك وبلغت سن اليأس؟ هناك صورة أخرى تفهم من دلالة النص ومن مفهومه، وذلك يمكن أن تكون هناك امرأة وإن كانت نسبتها قليلة لم تحض أصلا، يعني وصلت إلى سن البلوغ بالسن ولكن لم يظهر عليها الحيض واستمرت على ذلك، وهذا عيب خلقي والأطباء يستطيعون توضيح هذه الصورة. فماذا لو تزوجت هذه المرأة وزوجها يعلم أنها لا تحيض لغرض آخر وأنه لا يريد أولادا أو كذا أو كذا، ثم طلقت، فتأخذ حكم الآيسة أيضا، وهنا تكون هذه المرأة لم تحض أصلا وليست حاضت ثم انقطع حيضها. عندئذ يكون هذا التقدير، وهذه مسألة تكلم عنها كثير من الذين لا يعون أحكام الدين، فقالوا إن ذلك دليل على أنه يجوز زواج الطفلة الصغيرة أو القاصر، وهذا غير صحيح، لأن التي لم تحض أصلا ربما تكون في 20 من عمرها مثلا وأرادت الزواج، فمن الذي يمنعها؟ فهذه لم تحض أصلا بنص الآية فهي كالآيسة التي كان لديها حيض وانقطع، وبالتالي ليست صغيرة وزواجها صحيح هذا. وبالله التوفيق.
5: أما الرسالة التالية مستمعينا فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أرجو توضيح الكفارات الواجبة في الحج بصورة إجمالية. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الله عز وجل في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج وأحرم به فعليه أن يجتنب كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء، فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن، وهذا يقتضي منهم أن يتعاونوا جميعا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقد جاءت شريعة الإسلام مقررة الحض على فعل الخير، فقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم بين سبحانه وتعالى أن التزود بالزاد الروحي لا يتنافى مع التزود بالزاد المادي متى توافرت التقوى، فقال عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم أرشد سبحانه وتعالى إلى ما يجب على الحجاج عند الانتفاع من عرفات إلى غيرها، فقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي فإذا ما انتهيتم من الوقوف بعرفات واندفعتم منها بسرعة وتزاحمتم إلى المزدلفة فأكثروا من ذكر الله تعالى ومن طاعته عن طريق التلبية والتهليل والتسبيح والتكبير والدعاء، كما في قوله: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن هناك مجموعة من الآداب والأخلاق ينبغي على من وفق لأداء الحج أن يتبعها وأن يحافظ عليها، ومنها التعاون على البر والتقوى، والإكثار من ذكر الله تعالى من التلبية والتهليل والتسبيح والتكبير والدعاء، وتجنب كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء، والصبر والمصابرة وتحمل الآخرين ومساعدتهم، وعدم المزاحمة عند استلام الحجر الأسود، ومحاولة خروج الإنسان عن أحوال الدنيا وما فيها، والذهاب بالنفس بعيدا إلى ما عند الله تعالى وما يحبه الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. هذه تحياتي وتحيات عصام إمام من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ طه الفاشني.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. استمعنا يا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ طه الفشني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول مناسك الحج والعمرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند موقفنا في عرفة وموقف الحجيج من استقبال رضوان الله ومغفرته ومن توجههم بعد ذلك إلى رجم الشيطان. وقلنا إن رجم الشيطان بدأ أولا بالعقبة الأولى، لأن الشيطان كما قلنا يدخل أول ما يدخل في قضية

0: الإيمان العقدي القمي، وبعد ذلك تدخل ذريته أو أتباعه أو أعوانه فيما دون ذلك. فحين يرجم الإنسان الشيطان الكبير لأن الله غلبه عليه فآمن بالله وازداد به يقينا، ومن سمة ازدياده بيقين الله أنه أقبل على أعمال الحج إقبالا إيمانيا، بمعنى أنه لم يدرك أولا حكمة كل فعل عند فعله، بل فعل الفعل لأنه آمن بالمكلف به، ولكنه بعد أن يفعل يشعر في نفسه بالاطمئنان، ويشعر في نفسه بالراحة، ويشعر في نفسه بالرضا. وذلك هو الفارق بين تكليف البشر للبشر وتكليف الحق للخلق. تكليف البشر للبشر المساوي، إذا كلفك مساويك بشيء فأول ما تطلب منه علة التكليف، تقول له طب أنا هعمل دي ليه؟ يقول لك أنت ستذهب إلى هذا المكان لتلقى فلان، وفلان هو اللي حيقضي لك الشيء الفلاني، فيقنعك بالحكمة أولا لتمتثل بتنفيذ التكليف ثانية. ده المساوي. ولكن غير المساوي إن كان أيضا من البشر فيأخذ حظه من الطاعة لما كلف على مقدار ثقتك في علمه وحكمته وحبه لك، إن كان أبوك، إن كان أستاذك، إن كان الطبيب، إن كان المهندس اللي بتستشيره في بيت، بتأخذ رأيك على مقدار ثقتك فيه. لكن تكليف الحق للخلق لا تسأله لماذا أفعل أولا، لأنه لو أقنعك بحكمة الفعل لصرت مربوبا للحكمة، والمهم في الإيمان أن تكون مربوبا للحكيم لا للحكمة، لأن الخضوع للحكمة في ذاتها سيقبل عليها من يؤمن بالحكيم الذي قالها ومن لا يؤمن، ولكن الإيمان بالحكيم يجعلك تقبل على ما أمر به ثقة فيه بأنه لا يأمرك إلا بخير، والخير كلما قصر فكرك البشري عنه كلما كان أضخم. لأن الخير اللي نقدر نقولك يعمل دي عشان الخير دي، تبقى أنت حددت الخير منها، لكن يعمل دي بس ثقة في أمر الحكيم، يبقى الخير بتاعها لازم ضخم أكبر من أنك أنت تدركه. ولذلك يجب أن يلحظ المؤمن حين يؤمن أن إيمانه بالإله الحكيم القادر هو علة كل تكليف منه. إزاي؟ قال لك حينما يخاطب الله خلقه لا يخاطبهم بالحكم أولا، وإنما يطلب من الناس طلبه، فمن أجابه إلى ما طلب إيمانا يقول يا أيها الناس آمنوا، يبقى دل الناس، فإن آمنت يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كذا، يعني يا من آمنت بي إلها خذ مني الأمر، وحين تأخذ مني الأمر قدر الحكمة فيه على قدر طلاقته في الحكمة، وإياك أن تحددها بعقلك. ليه؟ لأن حكمة الحكيم صفة من صفات الكمال فيه، فإن قيدتها بحكمة كذا وكذا تبقى قيدت الكمال المطلق، فخدها على إنها هي دي وفيها كمالات لإيه؟ لا تتناهى. ولذلك يقال علة الأمر الإيماني إياك أن تطلبها قبل أن تفعل، ولكن افعلها لتعرف آثارها، فإن فعلتها لتعرف آثارها تقول أي يا سلام، فإنني عقل الأول لو كنت أنا قلت له كان حيديني حكمة، إنما دي مسائل فيضها إيه؟ فيضها كثير. فافهم جيدا فرق بين خطاب الناس بالإيمان وخطاب المؤمنين بالأحكام. خطاب المؤمنين بالأحكام تسليم بأنك آمنت بإله حكيم لا يأمرك إلا بشيء يعود عليك أنت بالنفس ولا يعود عليه شيء منه، وتشريع المشرع لا تزداد فيه الثقة إلا إذا ضمنت أنه يعلم الجزئيات اللي موجودة والجزئيات اللي حتجد، لأن المشرع من البشر، إن شرع تقنينا فإنما يشرع لما لمس من واقع حال يراه، وقد تحدث أحوال بعد ذلك لم تكن في باله، فيضطر المشرع أن يقول يلا نعدل الحتة دي. بنعدل يعني إيه؟ يعني إن إحنا فاتنا شيء وعايزين نستدركه النهاردة. ده البشر. يبقى إذا لابد المشرع لتضمن أنك أنت تروح كده. ولذلك يقول لك إيه؟ إحنا بننقاد له انقياد أعمى. انقياد أعمى يعني إيه؟ ما تفتحش في الأحكام، نقول له لا ده انقياد بصير، انقياد بصير. ليه؟ لأنني باخد الحكم في نطاق كمالات الحاكم به. يبقى ده مش أعمى بقى، مش تقليد أعمى، ده تقليد بصير بدقة البصر. ولذلك سيدنا أبو بكر حينما كان يحدث بشيء يحدثه به خصوم الإسلام، زي ما قالوا له صاحبك يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، ماذا قال؟ هل ناقش القضية في ذاتها؟ ودي العقل يقبلها ولا ما يقبلهاش ولا ما؟ هم ناقشوها بالعقل، ناقشوها وقالوا الله أتدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل؟ خدوها حساب مادي، مشوار ومسافة وسرعة وعملية، مشان فما خدهاش هو بهذا الحساب. قال إن كان قال فقد صدق، فرتب الصدق على قوله هو مش على قبول القضية عقلا. ليه؟ وبعدين علشان ما تقولش ده هو بيقلده تقليد أعمى كده، منه قالك منه صاحبك منه حبيبه، لا. وبعد ذلك يعلله التعليل اللي يدي البصيرة في التقليد، مش تقليد أعمى، ده تقليد بصير. قال إذا كنت أصدقه في خبر السماء يأتيه، أفلا أصدقه في إنه تنال؟ الله إذا نقلها نقلة ثانية خالص، نقلها نقلة ثانية. سيدنا مثلا عمر يجي لما يشوف الناس يقبلوا الحجر، بده سيدنا عمر يريد أن يضع قضية قد تقف فيها عقول المستقبل. من الجائز إن دي جازت على الأمة الأمية اللي ما عندها الثقافة ومش عارف، لكن الأمة بقى بعدين هترتقي ويبقى عندها ثقافة ويبقى عندها معايير ويبقى عندها، يمكن تقول لك حجر إيه اللي أنت عمال مش عارف إيه. فيقوم هو عمر كان شاكك في المسألة، مش شاكك، ده بيجيب القضية اللي بيرد بها ردا يظل في التاريخ ردا على كل متشكك فيها، يقول أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. إذن بالمقاييس العقلية فيك أنت ما شون، إنما في المشرع على العين والإيد الراس. وبعد ذلك يجي مثلا الإمام علي يقول له برضو نستطيع هو يضر وينفع لأنه يشهد أمام الله أنك قبلته الله. إذن المسائل الإيمانية من الحق للخلق يجب أن تؤخذ أولا، ولما تؤخذ أولا أنت هتدرك أثرها في نفسك. يبقى إذن الحكم من الأعلى للأدنى تظهر حكمته بعد الفعل، ولكن الحكم من المساوي يقول له اظهرها لي من الآن، وإلا فما الذي جعل عقلك أنت أولى من عقلي وتأمرني أني أفعل دي وما أفعلهاش؟ أقول له يبقى العيل الصغير اللي أبوه يقول له التفت إلى دروسي، اسمع من المدرس كويس، ما تأخر، اوعى تنعس، اوعى مش عارف إيه، يبقى عمليات شقة، ما تلعبش روحا، كل عمليات شقة على الولد. ولكن الولد بعد ما يسمع هذه الأوامر من أبوه لأنه بيحبه، وأبوه هو اللي بيجيب له ياكل واللي بيجيب له يشرب، هو ما يشكش في حبه له ولا في انه يريد نفعه، لان اللبس كويس هو اللي جايبه، الاكل كويس هو اللي جايبه، المنامه كويس هو اللي جايبه، فياخد الكلام ويعمل زي ابوه ما قال. وبعد ذلك يجي اخر السنه يشعر بلذه النجاح ولذه التفوق، يبقى شعر بالحكمه بعد ان فعل. فاذا كان هذا في امثالنا ولله المثل الاعلى، يبقى لازم ناخد الاحكام. فكذلك حين نقبل على الاحكام اللي هي التعبدية اللي احنا بنقول عليها تعبدية لأن الله حكمها وقد يقف فيها العقل، وقبلناها لأننا آمنا بالله، يبقى دي الجزاء بتاعها، يبقى المغفرة. فإذا ما ذهبنا لنرجم عمالين نقول للشيطان أنت وسوست بشيء علشان نبقى عاصين زيك، ولكن الله استقبلنا بالرضا، استقبلنا بالمغفرة، وما دمت أنت عادتنا أولا في أبينا ثم عاديتنا في نفوسنا وسوسة، إحنا بنعاديك أهو، ورمز العداء الحسي عندنا أننا نرجمك بهذه الإيه؟ بهذه الحجارة. تبقى ما أنت ما تقولش أن دي عملية عبثية، ده الشيطان نفسه سيدخل لك بهذه العملية إلى نفسك تاني. إزاي؟ يقول لك إيه العملية أنت بتعملها؟ تجيب شوية حصى وترجمني وتعمل مش عارف، هو هي الحجرة دي الشيطان؟ برضه كلام عبث، برضه عايز في دهي نفسه في العملية اللي أنت تعملها سأرا منه وانتقاما، عايز يدخل إيه فيك، تقوم أنت برضه يعمل كده، تقوم تقول له لا ودي كمان واحدة، ودي كمان واحدة، دليل على أنك رفضت وسوسته حتى في هذه، هو بده يوسوسك في هذه. يعني بيحكم أن بعض العارفين ظل الشيطان وعمل له أنه تخيل له بأنه صبي يخدمه وقعد يخدمه مدة طويلة، وبعد ذلك خرج لصلاة الفجر إيه مرة، فلما خرج لصلاة الفجر كانت الدنيا أمطرت والأرض وحلة والولد اللي هو الشيطان متمثل بانه ولد بيخدمه شايل له الفانوس والواد يقوم ويقع ويقوم ويقع في الوحله. فالناس اللي بصين عليه قالوا هذا الرجل الكبير كيف يعذبه هذا الولد الصغير ويطلعه وياه في هذا الليل المطير والواد مش قادر ومش عارف ايه. فينظروا اليهم الرجل بكل بساطه يقول لهم دعوه يشقى اشقاه الله. الله، اكن الله قذف في نفسه ان الشيطان جاي يشغبه بانه يعمل له الله. يبقى إذن العملية من الشيطان لا ييأس من أي جزئية يدخل فيه. فحي برضه في جزئية الرمي بالحجارة دي ويقفلك دي، تقوم تقول له والله إلا إيه إلا رجمك تاني، معناها أنك ترفض وسوسته. وإذا رفضت وسوسته بسبع حصيات، والسبع هو العدد النهائي عند العرب، السبع هو العدد النهائي، ما دام عملها سبعة دي يعني مسألة بقت إيه، بقت انتهينا منه. يوم الحق سبحانه وتعالى يعطينا في هذه المسألة الفكرة الأولى. الفكرة الأولى في مين؟ في أب الأنبياء إبراهيم. وهو قبل إبراهيم برضو كان في أنبياء وكان في بيحجوا، إنما ما كانش لهم من الابتلاءات ما كان لإبراهيم. فإبراهيم هو اللي ظهر في الصورة الإيمانية في مسائل الحج. إبراهيم محدش، هو الوحيد الذي ابتلي في أن يذبح ابنه، ومش ابتلي في أن يقتل ابنه، لا، الأول يبتلى بأن يموت من الجائز، برضو يزعل لما ابنه الوحيد يموت، هذه واحدة. ومش يموت كده موت تربه ويقتل، هيبقى له عدو قتله، هذه التانية مرحلة إيلام أخرى. يبقى يموت هذا إيلام، يقتله غيره ده إيلام. ليه؟ لأن الموت هيدي فجعة واحدة، إنني فارقته إنما ما حدش ليه غريب، إنما لما واحد يقتله هبقى فقدته وعشت بترة الحقد لمين؟ لمن قتل، يبقى أتعبني طول حياتي، أدي واحدة. فإذا كنت أنت اللي هتقتله، يالله بقت مرتبة تالتة. يبقى الأول موت، الثاني قتل من الغير، الثالث إنك أنت اللي تقتله، الرابعة إن مش بوحي ده برؤية منامية، بأدنى مراتب التكليف. يا أخي لما تتلصمت على ده رؤية منامية كان من الممكن تقول ده حلم، ده مش عارف هذه معنى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يبقى إبراهيم قمة ابتلاءات، وخصوصا ابتلي في الولد عشان يذبحه. أي واحد يقول إيه الشيطان بقى، يقول الله وبتعيش الولد ليه في آلام إنك أنت ناوي تذبحه، يبقى يكرهك في اللحظة دي، أنت اللي هتقتله وتقتله، تبقى هو يألم لنفسه ويألم إزاي إنك أنت اللي تعمل، تعيشه فترة طويلة في كراهيتك وكراهية الفعل ومش عارف إيه. يقول لك لا، ده إبراهيم حليم، إبراهيم أواب، إبراهيم منيب، ما بيعملش دي علشان دي، ده إبراهيم بيعملها علشان الولد يستقبل ده بإن حكم من الله ورضا به فيأخذ ثواب الرضا على الحكم. يبقى عايز يدخر له حاجة، عايز يبقى شريك له في الابتلاء. ماذا قال له؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر، مش افعل ما تريد، لا، أنت إرادتك مش مطلقة فيه، إنما إرادة الذي يملك هو الله، فيما تؤمر يبقى في آمر. يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا تسليم المطلق من مين؟ من الأب ومن الابن. ولذلك أسند التسليم لهم، لأن دي عملية تفاعل منه ومن ابنه. فلما أسلم، أسلم يعني الاثنين، وتله للجبين، مش أسلم كلاما، لا، مباشرة بالفعل تله للجبين، يعني خلاص حنباشر العملية. فناداه الله أن يا إبراهيم أنت صدقت الرؤيا، كأن مطلوب الحق من الخلق أن نؤمن بحكمة الأمر وأن نقبل على تنفيذه برضا. حين نقبل على تنفيذه برضا يرفع الله قضاء. ولذلك احفظ جيدا، في كل أحداث الحياة تصيب الإنسان لا يرفع قضاء حتى يرضى به. إذن إن رأيت قضاء قد طال على مقضي عليه فافهم أن مرتبة الرضا لم تنلها. ساعة ما يرضى وإن هي دي الحكمة يترفع القضاء. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم، شوف كلمة فلما أسلم وتله للجبين كان منطق الأسلوب كده، قول ناديناه لما حصل كده ناديناه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، فكأن الندى كان في منطقة التسليم ساعتها، مش استنينا لما يسلم، الحكاية حصلت ويا بعضها كده كلها مرة، ما تأخرش. ما تأخرش الفداء، ما تأخرش الأمر برفع السكين مع القضية، يبقى مش تعمل وبعدين يترفع، لا ده انت ساعة ما تهم على انك تعمل كده يجي لك الأمر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. ومدام صدقت الرؤية احنا بنجزي المحسنين، ونجزي المحسنين نعمل ايه؟ نرفع القضاء ايه منك ما تقتلش، هنجيب له فده ونفديه، ومش بس فده، ونبشرك بغلام تاني، نجيبه الغلام تاني. دي آفة ايه؟ اذن فالذي يقبل من الخلق على اوامر الحق الغيبية التي لا يعلم لها حكمة يبقى ثقة في حكمة الله. وكلما كان الحكم ابعد عن تصور العقل كلما كان الايمان اوغل في الصدر. قال لك هو كده الايمان كده، ما دام الايمان كده يبقى معناها ايه؟ ان كل المساله بتكون العقل كده مش قابلها ابدا، تقوم تيجي العمليه دي تدل على ان اليقين اقوى من الايه؟ اقوى من الحكمه. الذين يمتنعون من الخلق عن اشياء حرمها الخالق مثلا قديما، ثم يمتنعون عنها لما ظهر لها من اسباب او من وسائل ضاره بالنفس البشريه، لجأوا إليها لماذا؟ لأن الله حرم، أم لجأوا إليها لأن المسائل الكونية أبرزت ضررها؟ فإمتى إن امتنعت انصياعا لمن أمر بها أولا، ولا انصياعا للضرر الذي أدركته واقعا في الكون الذي تعيشه؟ الذين يمتنعون عن شرب الخمر لأن له أثر ضرة في الكبد ومش عارف إيه والتحليل يبين لهم وبتاع، وامتنع عن شرب الخمر، نقول له ماليش دعوة به، هو امتنع لأمر الله؟ ده امتنع للضرر الذي لاحظه او ادركه من العمليه دي. طيب الذي يمتنع عن لحم الخنزير، نقول له كنت استنى بقى للتحريم لحد ما التحليل يثبت الاوامر العمليات الضاره فيه، نقول له لا ما ينفعش. يبقى اذا الفرق بين تكليف الخلق للخلق ان تكليف الخلق للخلق لازم حكمته تظهر. ولذلك كل قانون يعدي القانون يعمل ايه؟ يجي في القانون يقول لك نظرا لان حصل كيت وكيت وكيت وكيت حبينا نحط في القانون حته كذا. الله بيقنعني ليه جاب الحته دي؟ جاب الحته دي لمبرر كوني كان ولا بد ان يوجد، الا انه غاب اولا عن المشرع الاول لانه ما عندوش علم استيعابي للاحداث، بل علم بيجد له، وده دليل على نقص الايه؟ على نقص القدره البشريه في ادراك حقائق الايه؟ الاشياء. اذا فحيثيه كل تعديل تشهد بجهل الذي شرع أولا بالقضية التي من أجلها شرع ثانيا أو عدل القانون إيه ثانيا. لكن الأمر بالأعلى كل يوم تزداد لك علة وحكمة فيما شرع، ديك بتزداد نقص فيما شرع، ودي بتزداد حكمة فيما شرع. فإذا ما ظهرت لك حكمة في أمر من الأمور الغيبية التي كان يقف فيها العقل، تقوم تقول له إظهارها فيما بعد فيجعل غيري الذي لم يكن مؤمنا معي يفعلها هو دليل على أني أزداد يقينا وتصديقا لكل شيء يقف عقلي فيه إذا كان جاي من الإيه؟ من المشرع. ولذلك الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه ساعة ما كان بيتكلم عن من مسح على القدم كده على الخف كده، قال لك تمسح على القدم، لو أن المسألة ماشية بالعقل كان المسح يبقى على باطن القدم اولى من المسح على الظاهر، لان باطن القدم هو اللي بيجي له الايه؟ الوساخ. انما ظاهر القدم تبقى ده العمليه مش لنظافه ولا مش عارف ليه، ده العمليه اعداد النفس للاقبال على اله يريدك ان تقبل عليه بنيه الاقبال. انا ايه متوضع عشان عايز اصلي، ما فيش ميه، نقوم نعمل ايه؟ نستحضر النائي من نصلي، ونعمل بالتام، ونعمل مش عارف ايه. اذا ولذلك بنقول نويت استباحه الصلاه. استباحة الصلاة يعني ما عنديش مية عشان أتوضى منه، وأنا لا أستبيح أن أدخل على الله بدون إعداد نفسي. الإعداد النفسي ده أمر غيبي، نقوم نعمل له إعداد ظاهري، هذا الإعداد الظاهري أجب المقابل اللي بيجيب وساخة، اللي بيجيب التراب، بيبقى بيعد إيه؟ بيعد نفسه. فأنت إذا ما ذهبت لترجم الشيطان علشان تصد عنه المداخل التي يدخل عليك فيها قمة عقيدة في رجم الأكبر أو فرع عقيدة في الصار، وتعملها سبع ايه؟ سبع مرات. كل ذلك امر حسي، هذا الامر الحسي مناسب لانك حسي. يعني ايه؟ انت مادي فلازم الامور تبقى بمادية معك، لو كنت انت ما انتش مادي كانت تيجي الامور مادية معك. الانسان مثلا حينما يمرض يذهب الى الطبيب، الطبيب يقعد ياخد شويه حاجه ويحلل منه مادي، ياخد دم، ياخد مش عارف فضلات، ياخد اي حاجه ويحلل، وبعد ذلك يجيب عقاقير ماديه ويكونها التكوين المادي، او يجيب مثلا من الصيدليه الدواء اللي خاص بها، كلها ماديات. ان اصاب تاخد الدواء فالطيب. اغيار الانسان المعنويه في الحياه اقسى من الاغيار الماديه. فربنا سبحانه وتعالى من فضله وكرمه بصنعته يستدعيك كل يوم 5 مرات لتقف أمامه. صنعة وقفت قدام صنعها كل يوم 5 مرات. هات صنعة تقف قدام المهندس اللي عاملها 5 مرات كل يوم، يصيبها عطب؟ لا يصيبها عطب. كذلك أنت ذهبت إلى صانعك وقفت قدامه تقول له هو عمل فيا إيه؟ نقول له أصل هو غيب فما عالجك به غيب، والطبيب مادي فما عالجك به مادي. لكن انت تشعر كده بان بقيت مبسوط لما صليت. ولذلك بقى اللي بيألف الصلاه قبل ما يصلي يبقى يقول لك يلا خلينا بقى، يقول لك ارحنا بها ارحنا بها. الله، كان الفتره بين الصلاتين حصلت متاعب، متاعب بشريه، قلق نفسي، اي حاجه. فيعمل ايه؟ يقول له ما تروح بقى للتقب بين ايد ربك عشان يمسح عليك كده بيد العافيه، العافيه المعنويه مش العافيه البدنيه، وقد تورث عافيه ايه؟ عافيه بدنيه. إذن فكل إقبال على الله إقبال على تكاليفه، إقبال على تكاليفه، يبقى لابد أن توجد مناهضة لمعارضة هذه التكاليف. كل ما يمكن أن يعارض هذه التكاليف نقول له لا، ده الإله اللي قال بقى حكيم. كلها جمعت في الحج عمليات عقلية ما الناس ما عقولها قد تقف فيه، ان يعني نقعد نطوف مش عارف ايه ونقعد نقبل حجر ونقعد نعمل يعني مساله، يقول لك اوعى تقف على حجر. ليه؟ لان المساله مساله انضباطيه وبما لا تعلم علتها. ده احنا لما بنعلم بندرب الاولاد في الجيش ولا بنعمل مش عارف ايه نخليه ماسك اللوم ونقول له اقف، واحد يقف وهو بيغمس، واحد يقف وهو شايلها كده، واحد يقف ايه الحكمه في دي؟ ده الحكمه دي انضباط للاوامر، تعويد النفس البشريه أن تنضبط للآمر الأعلى. وما دام تعويد النفس البشرية أن تنضبط للآمر الأعلى، إياك أن تظن أنه يريد أن يضبطك أنت وحدك، وإنما ضبط الملايين ممن آمن به مثلك، وضبطهم لصالحك، فكذلك ضبطك أنت لصالحهم. فأنا ما كلفتش شطط، أنا بدي الجهاز كله يبقى جهاز منسجم، جهاز متساند، ما فيش فيه تعاند. فإذا كلفتك بأمر فإياك أن تفهم أنني أريد أن أضيق حريتك أو حرية اختيارك، لا، وإنما أنا أريد أن أضمن لك حرية الاختيار للآخرين في أن يضروك. وما دام المسألة هتعود عليك يبقى أنت لازم لا تنظر إلى ما أخذ منك، ولكن انظر إلى ما أعطيته. إحنا ضربنا مثل، قلنا الغني مثلا يمكن يزعل نقول له ادي 2.5%، يمكن تشق عليه وشح نفسه مش عارف إيه، نقول له يا عبيط ادفعها لأن أنت ابن أغيار، ومن الممكن أنك أنت تضعف، ومن الممكن أنك تفتقر، فإذا كنت أنت حتدي وأنت قادر حندي لك وأنت عاجز. يبقى لازم تلحظ ما يعطيك التكليف قبل أن تلحظ ما يأخذ منك التكليف. ساعة التكليفات ما تروح مقيدك بقالب كده، اعلم أن هذه التقييدات لصالحك، لصالحك أنت ليه؟ عشان ما فيش تعالي اتقيدت، ولصالحك ايضا من غيرك لان غيرك قيد، وما دام غيرك قيد من ناحيتك وانت مقيد من ناحيته، يبقى تقييد الناس جميعا اقل من تقييدك لهم. اذا فالعمليه في الحج بعد ما نروح ونرجم نقول يا سلام ابراهيم على نبينا وعليه السلام اتعرض لمسائل قمه، فكان ولا بد لما يجي له الرؤيه كده اذبح ابنك، الشيطان يسيب قضيه زي دي؟ طب ده الشيطان يفرح بها قوي ويقول لك ده دي مساله ندخل منها، يقول لك شوف يا اخي القسوه دي، انت اللي تذبح ابنك؟ طب ما يموت، طب ما جالك يقتله، بلاش انت اللي تقتله، طب ده الابن ده ما جالكش الا مش الله، بقى دي مساله كان يتركها الشيطان. يبقى لابد ان الشيطان يداعب ابراهيم فيها مداعبه لا تنتهي، ونرد ابراهيم برضه يعاوده تاني، ونرد ابراهيم يعاوده تاني، يجي في القمه من المكلف، يجي في الايلام للمكلف، يجي الكبير يشتغل والشياطين الصغيرين تدعو برضو ايه توسوس، يقوم هو يفضل الشيطان يلح في الوسوسه وابراهيم يلح في طرد ولعن الشيطان، تقوم المساله تبقى بسلام. يبقى سيدنا ابراهيم احنا بنوحي هذا النسك فيه، بنوحي هذا النسك ليه؟ اولا تكريم له، ثانيا تعليم لنا احنا، نقول المطاف انتهى بإبراهيم إلى خير. إيه ليه؟ أم قالك لأن لما ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وأتم الكلمات ووفاها، ولذلك يقول إيه؟ وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم الذي وفى يعني قلنا له على حاجات قد تكون إيه؟ قول لك فلان وعدني بكذا وكذا، قول له يا شيخ ده معقول بقى هيعمل لك كذا وكذا وكذا، ده كلام مش عارف ايه، وبعدين يقول لك اهو فلان وفى، يعني جاب الحاجه اللي انت كنت مش متصور ان هو يعمل. ابراهيم الذي وفى، نقول له يا اخويا ادي القمه وابراهيم وفى ايه؟ وفى فيها. يقوم الله سبحانه وتعالى يجزيه الجزاء الاوفى، فيقول ايه؟ اني جاعلك للناس اماما. انت بقيت امام للناس علشان ابتليت اقصى انواع الابتلاء واديت احسن الايه؟ احسن الاداء. فما دام ربنا جعله للناس امام يبقى لابد ان عملياته تظهر فينا احنا. ايه تظهر فينا احنا؟ نحيي هذا النسك. يبقى احنا بنعمل هذا النسك من رجم الشيطان ومش عارف ايه، احياء لذكرى مين؟ ابراهيم وانتصاره عليه، وتعليم لنا احنا ان الشيطان برضو ان دخل نقوم نقول له لا ده ابراهيم علمنا باننا نعمل كذا وابتلي اكثر من ابتلاءاتنا، ومع ذلك رد ايه؟ رد الشيطان هذا الرد. يبقى اذا احنا بنعملها علشان استصحاب، استصحاب ما كان، وان في الناس الذين امنوا بالله من استقبل قضاء الله فيه برضا بعشق وبكلها. فاذا احنا عملنا يبقى لنا ايه؟ اسوه. اسوه في مين؟ اسوه في الاكرمين من ايه؟ من رسل الله. طيب احنا ما احنا بنسعى دلوقتي، طب وبنسعى ليه؟ طب ستنا هاجر كانت تسعى عشان تطلب الميه. اما قال لك لا، ما انت بتسعى الان لتحيي هذه الذكرى وتبين ان امراه تركها زوجها ومعها وليدها وليس لها من اسباب الحياه شيء في واد غير ذي زرع ولا في ميه حتى عندهم اللي هي المقوم الثاني من مقومات الايه؟ من مقومات. ومع ذلك رضيت وقالت اذا لا يضيعنا. فانت علشان كده احيي هذه الذكرى فيها وخذها نموذج لك. والحق سبحانه وتعالى حينما يقول فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فكأن ذكر الله ذكر الشكر هنا على ما استقبل به وفده بالمغفرة والرحمة والرضوان. والحق سبحانه وتعالى حينما يقول في آية أخرى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يلفت إلى وحدة الهدف في الحج. فقد كانوا يجتمعون ليتفاخروا بآبائهم وبأمجاد أجدادهم، فلكل واحد انتماء خاص إلى سبب وجوده المباشر، والسبب الوجود المباشر هو الأب. فكانوا يذكرون آباءهم بما قدموا من مجد خاص لنفوسهم أو مجد عام لما يحيط بهم على حسب اتساعات المقامات في ذلك المجد. وذلك يعدد الانتماء، وتعدد الانتماء يشعر بتعدد الأهواء، وتعدد الأهواء يشعر بالتضارب والتعاند. والحق سبحانه وتعالى يريد من الخليفة في الأرض أن يظل على فكرة الخلافة، بمعنى أنه ليس أصيلا كما قلنا في الكون، وأنه يستمد كما استمد وجوده من الحق يستمد بقاء هذا الوجود من الحق. فالحق سبحانه وتعالى له نعمة الإيجاد من عدم، وله نعمة الإمداد من عدو. فإذا كنتم تذكرون آباءكم فاذكروا الله على الأقل كهذه الذكرى، ولكن على التحقيق يجب أن يكون أشد، لأن نعمة الإيجاد بالسبب دون نعمة الإيجاد من غير سبب. فإن كنتم قد ذكرتم آباءكم لأن نعمة إيجادهم هم سببها، فيجب أن تصعدوا الأمر إلى من خلق آباءكم ومن خلق آباء آبائكم، صعدوها إلى أن تنتهي إلى خالق غير مخلوق. والخالق غير المخلوق كلما امتد بك الزمن في هذه السلسلة يلتقي. والفرق بين أهواء البشر أنها كلما تعدت تناءت وابتعدت، وإنما إذا قربت من الحق الأول تلاقت. والتقريب النظري الهندسي لذلك أنك إذا رسمت دائرة مهما اتسعت هذا الرسم يحدد سعتها على قدر أنصاف أقطارها. فإذا كان نصف القطر أقل كانت الدائرة المحيط بتاعها أقل، وهكذا كلما اتسعت كلما. فإذا ما أخذت خطوطا من المركز إلى المحيط كلما ابتعدت عن المركز تناءت الخطوط عن بعضها، وإلا لما حدث الاتساع. ما دامت الدائرة الثانية أوسع من الدائرة الأولى والدائرة الثالثة أوسع من الدائرة، كلما اتسعت الدائرة كلما ابتعدت أنصاف الأقطار. فإذا ما أردنا أن نتبع التكاثر كل ما نتكاثر تتوزع أهوانا، لكن كل ما نذهب إلى الأصل تلتقي أهوانا إلى أن تأتي نقطة في المركز تنتزج فيها أنصاف الأقطار امتزاجا واحدا فلا تستطيع أن تميز. هذا إن أردت النقطة اللي هي محدودة اللي ممكن تلتقي فيها الأقطار. لكن النقطة دي نفسها أيضا دائرة ولها مركز، هذه الدائرة والأرض كل ما قربت كلما تلاشت. فكذلك نحن إذا ذهبنا إلى الانتماء الأول تلاقينا، وإذا ذهبنا إلى الانتماءات الأخرى تباعدنا. فأنتم كنتم تذكرون آباءكم على التباعد، فاذكروا الله. ليه؟ لأن ده هو التلاقي اللي هتنعدم فيه كل الأهواء وتنعدم فيه كل الانتماءات. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يقرب بين خلقه تقريبا يجعل حركاتهم تتساند ولا تتعاند. وإذا كان هذا الأمر كذلك فيجب أن يكون ذكر الله أشد من ذكركم آباءكم. وآباءكم قدموا وانتهوا، والله قدم ولا يزال يقدم، والله له بقاء وجدودكم لهم فناء. إذن فكان من الحكمة والعقل أن يكون ذكر الله أشد من ذكر الآباء. بعد ذلك إذا ما انتهينا من المشعر الحرام وذهبنا لنرجو في منى وانتهينا من الرد، نكون بمجرد رجمنا العقبة الأولى اللي هي الجمرة الكبيرة، بمجرد هذا أدينا نصف نسك الحج، وبقي أن نطوف طواف الإفاضة. هذا الله جعل له مدام هم الركنين الأساسيين، لأن الحج ركنيه الأساسيين اللي ما يسقطوش أبدا، الوقوف بعرفة والطواف الإفاضة، الاثنين دول فالركنين الأساسيين اللي ما يسقطوش هم طواف الإفاضة والوقوف بعرفة. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال الحج عرفة، ليه؟ طب ما الإفاضة ده ركن أساسي من أركان الحج. قال لك لا، هي ركن أساسي صحيح، إنما فرق بين المشعر الذي يتحكم فيه ظرف واحد من ظروف الأحداث. احنا فهمنا ان كل حدث من الاحداث اي كل فعل من الافعال له ظرفين اتنين، ظرفين اتنين يعني حاجة يقع فيها اما زمانا واما مكان. اكل فلان، اكل امتى؟ ادي الزمان. وفين؟ ادي المكان. يبقى كل حدث يفعل لا بد له من زمان ولا بد له من مكان. فاذا نظرت الى احد الزمانين يبقى خدت ظرف دون ظرف، واذا خدت الظرفين الاتنين يبقى خدت مقومات الايه الحدث. طواف الإفاضة ملوش وقت محدد لك، بعد ما ترمي الجمرة انك انت تنزل تطوف، تقعد بعد ما تخلص منها تبقى تروح تطوف. إذن هو يتحدد فعلا، انما ما يتحددش زمانا، يتحدد مكانا فقط، تطوف حوالين البيت. انما امتى؟ جايز بعد ما ترمي الجمرة تروح تطوف، وجايز تأجل دي كله بعدين تبقى تروح تطوف طواف الإفاضة. يبقى الذي تحدد فيها الشعيرة دي اللي تحكم فيها ايه؟ ظرف المكان. طب وقوف بعرفة، طب ما هو تحدد فيه ظرف المكان. أم قال لك لا، وزاد ظرف الزمان. يبقى لازم النهاردة الوقوف بعرفة النهاردة وفي المكان ده. يبقى إذا ظرفين اتنين تحكموا في مين؟ في مسألة الركن، الركن الوقوف بعرفة. لكن الإفاضة تحكم فيها المكان ولم يتحكم فيها الزمان، إلا أن يكون في الزمن العام وهو زمن الإيه الحاج. إنما في اليوم إحنا قلنا عرفة بيعتبر مش بالليل، باليوم. كل الأحداث الشعائرية أو التعبدية زي الصيام مثلا يثبت بليله قبل نهاره. فرمضان مثلا لا يثبت بالنهار أولا، إنما يثبت بالليل أولا. فنشوف الهلال ده، هلال رمضان، يبقى الليل جه. كأن الليل بيسبق في هذا الركن، الليل فيه يسبق النهار. لكن عرفة اختلف برضو، علشان تعرف أن التشريعات مش ميكانيكا، مش عملية كده عمالة تتحكم. التشريعات مرادات مشرع وطلاقته اختياراته. أهو جعل رمضان يدخل بالليل، ولكنه جعل عرفة يدخل بالنهار. يبقى عرفة يبتدئ من فجر يوم 9، من فجره مش من الليل، والليل بعد ذلك يتبعه. يبقى الأول نهار رمضان يتبع الليل، إنما هنا تميز في أن ليله يتبع الإيه؟ يتبع النهار. ولذلك العلماء بقى هي النهار ولا النهار والليل ولا جزء من ده وجزء من ده، أم قال لك والله إن أدرك النهار كفاية، أدرك الليل كفاية. بعض العلماء قال لك لا، إن أدرك النهار لابد أن يدرك جزءا من الإيه؟ من الليل. لكن إما أدركش النهار اتأخر ما جاش عرف إلا بعد، يبقى يكفيه من الإيه؟ من الليل. يبقى إذن النهوسك ده اختلف مع رمضان، فرمضان ثبت ليله أولا ثم ثبت نهاره تبعا لليل. وليلة عيد الفطر يثبت ليلها أولا ثم تثبت هي ثانيا. الحج غير كده، عرف غير كده، عرف يثبت الإيه؟ يثبت بالنهار أولا وبعد ذلك يأتي له الليل إيه؟ تبعا. الذي كتب الله له وأسعده بأن يحج حينما يتصور قول الحق في التصوير، تصوير الحركي للعملية، يقول فإذا أفضتم من عرفات، لو جبت أي لفظ من ألفاظ اللغة علشان تحطه في هذا المكان علشان يؤدي الحركة اللي، لو أنت شفت بقى الشوارع السبعة أو الشوارع التسعة اللي بالسيارات واللي ماشيين برجليهم واللي مش عارف إيه، تقوم تنزل زي فيض النار، زي فيض عمال بإيه بيتدفق. ولذلك بعض الناس اللي هم مشتغلين بالعمليات الحركية والعمليات التكتيكية بتوع الجيوش لما وقف اندهش، ازاي بهذا العدد الضخم في هذا المكان وبعد ذلك بمجرد ما يجي المغرب لا تجد سوان قائم كله كده، وبعد ذلك تلتفت بعد المغرب الشوارع كده سالت بأعناق الرجال وبأعناق المطي سيولة كده، بيبقى كلمة فإذا إيه أفضتم من عرفات. الحق سبحانه وتعالى جعل عرفة يتحكم فيه الزمان ويتحكم فيه المكان. يبقى إذن فيه حدث تحكم فيه ظرفان وحدث تحكم فيه ظرف واحد، لذلك قال الحج إيه؟ يعني انفتك في اليوم ده بالليل يبقى ما ينفعش، إنما انفتك طواف الإفاضة أول يوم تطوف تاني يوم تطوف تالت يوم تطوف رابع يوم، قالوا ما بقيت أيام التشريق ما بقيت أيام، يبقى كله ده جايز. لذلك فبعد ذلك ساعة ما تعمل يبقى أنت تحللت التحلل. معنى تحلل إن كان في حاجات في تحرجات وفي حاجات محرمة، قال لك ما هو التزام الإنسان بكل محرم ده مسألة عملية أي، لا يتطيب ولا يحلق ولا ينزل منه شعر ولا ولا ولا إلى آخر ولا يلبس مخيط ولا ولا، ده مسألة تقيد. إذن فالتحلل الأصغر إنه هو يبيح لك كل المحظورات اللي كانت عند الإحرام ده إلا شيء واحد أبقاه لقداسة طواف الإفاضة اللي هو مسألة المرأة النساء، كل شيء يحل لك بعد انك انت تروح كده وتحلق بقى وخلاص وتنتهي الا المرأة بعد طواف الإفاضة، يبقى ما العملية دي ايه تبقى تيجي. فاذا ما جينا للحلق والتقصير وبعدين يجي مسألة عملية الذبح، النبي عليه الصلاة والسلام يسر فيها كثيرا وقال افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج، مما يجعل دي من ضمن الايه الميسرات. ولذلك اذا استقبلت علماء الاحكام علماء الفقه او علماء المذاهب تجد ده يقول لك ده سنه ده واجب ده انا عملته مش عارف ايه، التيسيرات دي كانت ولا بد ان تكون ضروريه، لانك انت لو مسكتها على راي واحد يضيق الزمان ويضيق المكان، وخصوصا اذا كان الاقبال على الحج عامل عمليه إيه ازدياد وتكاثر. للإنسان دلوقتي في غير أيام الحج يروح هناك فبرضه يتعب في المطاف ويتعب في السير، ليه؟ لأن المسائل والحمد لله الناس كسروا وإقبالهم على دين الله دلوقتي ما وجدوش صدر حنون لهم إلا الدين إلا ربنا، كل ما تضيق بالناس الأحداث ما يلاقوش إلا فرجة هناك يروح يفرج عن نفسه. ومن ضمن الأسرار التي يحيطها الله بالحج إلى بيته إن الحج بيحجب الحاج عن حركة الحياة. يعني ايه حجوم؟ كان اصلا في بلاده بيشتغل بيتاجر بيزرع بيقلع بيعمل اي حركة ودي بتجيب له رزق، فهو دلوقتي ساعة ما نوى الحج وخرج انقطعت الحركة، يبقى خد الزمن اللي كان بيقضيه في العمل، العمل اللي بيجيب له الخير والرزق والى اخره مفيش، بل بالعكس مش بس انقبض الوارد وزاد الايه المصر بيصرف وبيصرفوا عياله من اللي كان موجود قبل كده. الله يقوم بعد ما يروح كل اللي حجوا يقولوا لنا كده يعني بالاستقراء، يقول لك رزقه وسع ربنا عوض الحج
1: ولذلك تلتفت تلاقي تاني سنه ايه عمال بيجري بده ايه عمال بيجري بده يحج. والله ان كانت المساله ضاقت عليه كده والحج اثر على حياته كان يغطرش كان ما يفتكرهاش كان بيقول بزياده يا مره. ولكنك اذا استقرات وعملت احصاء للحجيج كله في كل سنه وجدت العدد الاضخم مش في البادئين, العدد الاضخم في المكررين, المكررين اللي هم عملوا الفريضه وبعدين راحوا ايه العوادين, وهم دول اللي يقعدوا بقى يحتالوا على انه يروح يحج. قالوا له ما نحجكش من هنا لانك حجيت مره يطلع يحج من بيروت ولا يطلع مش عارف في اي بلد تاني. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ حاجه من اتنين, يا مساله خفه روح وخفه نفس واشراقات صفاء غالبا وتشوق لانه راح لقى نفسه حاجه تانيه خالص بعد ما حج يوم يروح لدي, او انه لما راح عوض الله عليه ما فاته من انقباضه عن حركه الحياه التي تاتي به الخير ووسع ربنا عليه. فيبقى طالب الدنيا عايز يروح ها, وطالب موازين الروح عايز ايه يروح. تقوم تجد كل سنه زحمه عن كل ايه زحمه عن كل سنه. ولذلك التوسيعات اللي بتعمل دي كل ما يعملوا توسيع برضه يضيقوا بالايه يضيقوا بالناس, يزود ويضيقوا بالايه يضيقوا بالناس. الحق سبحانه وتعالى يريد بهذه الأسرار أنه يقول أنا لا أكلفك إلا بما فيه خيرك. ولذلك ما فيش مانع أبدا أن اللي بيقولوا كده ورزقنا بيوسع ما يروح ليشهدوا منافع له, يروح يعملوا حاجة ويروح برضه هناك, وإن كان صاحب حركة يتحرك بها هناك يخدم الحجيج يعمل يعني مش رايح للنسك يعني معناه. وإلا فمن الذي يخدم هذه الوفود كلها؟ لابد أن يوجد ناس يخدموهم, ناس يقومون على عيشهم, ناس يقومون على طهيهم, ناس يقومون على مصالحهم, لازم ضروري كده. أهؤلاء يمنعون أن يحجوا؟ لا, يحجوا برضو وياهم. ولذلك لما سئل قالوا الناس اللي خارجين اللي يعملوا للحجيج, أمي النبي قال ألا يلبون كما يلب الناس؟ قال لك إيه ويلبون كما يلب الناس؟ قال ألا يطوفون كما يطوف الناس؟ نعم. ألا يسعون كما يسعى الناس؟ ألا يذهبون إلى العرب كما يذهب الناس؟ ألا يمرون بالمشرق كما يذهب؟ طب وليه هتحرمهم بقى ما دام هم بيعملوا؟ طب ده بالعكس يجب أن يكون ثواب هذا أحظ, لأنه يكون في خاصة نفسه دينيا وفي خاصة غيره خدمته. وإلا فكم من اللي يخدم يخدم المسائل دي؟ يقول لك يا سلام, وبعد ذلك بنروح نلاقي الدبيح مرمي هناك ولا حدش بياكله. يا أخويا الدبيح ما حدش بياكله, مين اللي قال لك؟ طيب قف واستقبل أي ذبيحة يأتي بها أي حاج وشوفها بمواصفات الله مطلوبة, يكونش فيها عيب, ما تكون فيها سن كذا سن كذا, وانظر إذا ذبحت إن بقيت يبقى قول ده. إنما الذي يبقى هي الذبائح التي تقدم وليست مستوفية لشروط الله, تلاقيها زي الأرنب كده زي سلخة مش عارف إيه عاملها كده بس برو إيه مجل. ولذلك يصد الله عنها عيون الجائعين, يصد الله عنها عيون المحتاجين, وتفضل مرمية كده ولا حد يلتفت إليها لأنها مردودة من الله. إنما اللي مستوفية, أنا أتحدى إن حاجة مستوفية وتظل إيه وتظل لحظة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول مناسك الحج والعمرة. أيها الإخوة المؤمنون, حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله, نترككم في رعاية الله وعنايته, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
4: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا أنيس المنفردين ويا قرة أعين العارفين, اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي, كل سرور بغيرك زائل, كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور, والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك, اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة, إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة كان معكم الزميل عماد عطية من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، ما أجمل أن يتوكل العبد المؤمن على الله تعالى في كل أموره، ويستعين به سبحانه في قضاء مصالحه وحاجاته، ويدعوه ويتضرع إليه، يسأله من فضله، ولا ينأى عن ذكر الله سبحانه وتعالى وشكره في كل وقت وعلى أي حال كان، في الصحة والمرض، وفي الغنى والحاجة، وفي اليسر والعسر، وفي الرخاء والشدة، لأن النعم تثبت وتزداد بالشكر وعدم الغفلة عن طاعة المولى سبحانه. إن المؤمن الذي يداوم على الطاعة ويكثر الدعاء في حال رخائه وعافيته ويسر أموره، ويقر لله سبحانه وتعالى وحده بالفضل والإحسان، فإن دعاءه في حال الشدة والأزمة يكون أرجى للقبول بإذن الله تعالى. إن من لزم باب ربه أعانه وستره، وملأ قلبه أمنا وسكينة ورضا بفضله وإحسانه، فالله أرحم بعباده من رحمتهم بأنفسهم. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين.

إخوة الإيمان، إن الاستغفار رحمة عظيمة، به تكشف الكرب وتدفع أسباب الهلكة عن الناس، ويكثر الخير ويعم ويعظم الرجاء في عفو الله ورحمته. ولنتدبر قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولنتأمل نصيحة سيدنا نوح عليه السلام لقومه إذ دعاهم إلى الإيمان والتوبة والاستغفار، ليحظوا بفضل الله ببركات الدنيا والآخرة، فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.

أخي المؤمن، من الأدعية المباركة لقضاء الديون: اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. فإذا فعل العبد ذلك قضى الله عنه دينه بفضله وإحسانه، كما جاء في الحديث الذي رواه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وجاء فيه أن عيسى بن مريم عليهما السلام كان يعلم أصحابه ذلك ويقول: لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدعا الله بهذا الدعاء لقضى الله عنه دينه.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك الذي بنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. فاللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عظيم، أسألك اللهم من جودك وفيض كرمك، اللهم يا رب البيت العتيق، يا فارج الهم وكاشف الغم، يا منزل القطر ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل خفية، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك تعلم بحالنا، لا يخفى عليك حالنا، فأعطنا سؤلنا، وتجاوز عنا وسامحنا، وعاملنا اللهم بما أنت له أهل، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وارحم اللهم والدينا وأصحاب الفضل علينا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا الله. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء.

0: برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، حان الآن موعدكم مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة من سورة النساء.

Well,

وأعوذ

لا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة كانت من سورة النساء بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشة، والتلاوة من سورتي آل عمران والرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل وعند منتصف الليل سيقدم الزميل عمر سلامة مع الصحابة والتابعين، بعده تقدم الإعلامية الدكتورة هاجر سعد الدين موسوعة الفقه الإسلامي. بعد منتصف هذه الليلة بربع الساعة من تسجيلاتنا الخارجية من تقديم الزميل عماد الدين عبد الخالق، تتضمن حلقة هذه الليلة تلاوة من سورة إبراهيم للقارئ الشيخ محمود البجرمي، ثم تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة من أول سورة المؤمنون. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. يقول سيدنا جابر: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الحج من أركان الإسلام التي بني عليها، وقد اختلف الأئمة في السنة التي فرض فيها، فقيل سنة 6 من الهجرة، وقيل سنة 9، وقيل سنة 10 من الهجرة، والراجح أنه فرض في السنة 9 من الهجرة النبوية، وهي السنة التي نزلت فيها الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسمي هذا العام بعام الوفود، وكما هو معروف أن المهمة الأساسية لأي رسول إنما هي البلاغ. قال سبحانه: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لهذا أجل سيدنا محمد الحج إلى بيت الله الحرام إلى السنة 10 من الهجرة. وأفاد هذا الأثر وغيره من الآثار أن الناس حين بلغها خبر عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الحج توافدوا على المدينة المنورة كي يحظوا بمشاركة سيدنا محمد في حجته المباركة، وكي يشاهدوا بأعينهم الرسول وهو يؤدي مناسك الحج لحظة بلحظة وخطوة بخطوة، وليحظوا كذلك بأن يمتعوا أسماعهم بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في كل منسك، وليحفظوا عنه مناسك الحج مباشرة بدون واسطة بينهم وبينه. وقد حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: خذوا عني مناسككم. وقال سيدنا جابر: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله وأن يعمل مثل عمله. ونقل سيدنا جابر كل خطوات النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج، ووصف لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا مطولا. وروى الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث المطول والذي عرف بحديث جابر في الحج، وقد تجاوز 8 صفحات في صحيح الإمام مسلم، فهو أطول حديث فيه. فمن أراد الرجوع إلى وثيقة متقنة بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حجة الوداع وبرواة متقنين وضابطين، فليرجع إلى هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، علما بأن للحديث روايات كثيرة في كافة كتب الحديث الشريف، ومنها الروايات المطولة ومنها الروايات المختصرة. وفي آخر هذا الأثر الذي معنا يقول سيدنا جابر: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. وذو الحليفة هو الميقات المكاني لأهل المدينة، وهو المسمى حاليا بأبيار علي أو الميقات، ويقع جنوب المدينة المنورة وعلى بعد 420 كيلومترا تقريبا.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن حج سيدنا الرسول في السنة العاشرة للهجرة، نتساءل عما أخذه الفقهاء والعلماء من هذا الحج، حجه عليه الصلاة والسلام في هذه السنة.
2: لقد أفاد العلماء في هذه المسألة عدة أمور، وعلى رأسها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل أو أخر الحج فلم يحج في العام الذي فرض فيه مباشرة بسبب انشغاله بالوفود الكثيرة التي قدمت عليه المدينة المنورة للتعرف على الإسلام الحنيف الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه. ولا يخفى أن هذه الوفود تمثل أقوامها، فإذا ما اقتنعوا بالإسلام أسلموا على يد النبي، ثم عادوا إلى أقوامهم ليبلغوهم ما تعلموه من رسول الإسلام. فهذه المصلحة العامة للمسلمين أولى من أداء الحج في هذا العام خاصة، أعني العام التاسع للهجرة. وهناك حكم شرعي هام استفاده بعض الأئمة، وخلاصته أن الحج ليس على الفور وإنما هو على التراخي، لأنه لو كان واجبا على الفور لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام العاشر من الهجرة. وممن قال بهذا الرأي جمهور الشافعية ومحمد بن الحسن الشيباني، ورواية عن الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد. وإتماما للفائدة نقول هناك كثير من العلماء أيضا يرون أن الحج على الفور، ومنهم بعض المالكية والحنابلة والظاهرية، ورواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد وأبي حنيفة، وأيضا قال بذلك غيرهم. ومما استدلوا به ما رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أخيه الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. وخلاصة كلام العلماء أن المستطيع ماليا وصحيا من الأفضل في حقه أن يعجل بالحج، إلا إذا كان هناك عذر طارئ يمنعه. وهناك أمر ثالث متعلق بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى العام العاشر، وهو أن مكة لم تكن تحررت تماما من الشرك والوثنية، وهناك من كان منهم يحج ويطوف بالبيت عريانا. ففي السنة التاسعة من الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه على رحلة الحج، وكلفه بأن يعلن عن تطهير البيت الحرام من كل مظاهر الشرك والوثنية. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
1: صدق سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. يقول سيدنا جابر: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث حول بعض الأحكام الخاصة بمناسك الحج مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. علمنا أن المتمتع ومن يقوم بعمرة في أشهر الحج مع وجود نية الحج في نفس العام، فإن أحرم الإنسان متمتعا، يعني قام بأداء العمرة في أشهر الحج، فإن الهدي يكون واجبا عليه. ولهذا قال جل شأنه في سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة الحج وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، 16 كاملة.
2: نعم. وبالنسبة للحكم، لو أراد الإنسان أن يصوم مثلا بدلا من الهدي يا دكتور،
3: إن القرآن الكريم صريح في ذلك. فحينما أمر المتمتع بالهدي

0: لي ضرورة، فإذا لم يجد الهدي بفقد ثمنه فعليه أن ينتقل للصيام. والله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا معناه أن الواجب على من أحرم متمتعا ولم يجد الهدي فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ولا يجوز الهدي في غير مكة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هديا بالغ الكعبة. أما الهدي خارج مكة فإنه لا يجوز، وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها ولم يختلفوا فيها.
1: ولكن يا دكتور، الهجر اللي بيقوم بيه بعض الشركات هناك والحجاج بيدفعوا سكوك، ممكن قوي التوزيع يكون في مكة وخارج مكة وفي دول أفريقية متعددة.
0: يا دكتورة،
1: نعم
0: الذبح أصلا في مكة،
1: أيوة، لكن التوزيع
0: بعد ذلك يكون توزيع اللحم بقى في أي مكان للمحتاجين.
1: أيوة. بالنسبة يا دكتور لحكم من أدى عمرة في رمضان، يعني إذا ليس في أشهر الحج، ثم أدى
0: نعم،
1: الحج في طبعا نفس العام، فيعتبر مفردا أو يكون ماذا يعني في هذه الحالة؟
0: أجمع الفقهاء على من أدى عمرة في شهر رمضان أو في غير أشهر الحج ثم أدى مناسك الحج في نفس العام كان مفردا ولا يعتبر متمتعا، وهذه مسألة محل اتفاق بين الفقهاء.
1: نعم، لأن العمرة ليست في أشهر الحج، لكن لو كان في أشهر الحج يبقى إذن في هذه الحالة يجوز إن هو يكون متمتعا بالحج.
0: نعم،
1: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
4: من تسجيلاتنا الخارجية،
3: برنامج يعده ويقدمه
5: عماد الدين عبد الخالق.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية، ونستمع في بداية حلقة الليلة إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات لفضيلة القارئ الشيخ محمود البجرمي. ولد الشيخ محمود عزب السيد البجرمي في 14 من أكتوبر عام 1933 في قرية بجرم التابعة لمحافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم دون العاشرة، وجوده وتعلم القراءات القرآنية في 14 من عمره. اختير قارئا للسورة في مسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة عام 1966، وفي عام 1968 عين قارئا للسورة في مسجد عين الحياة بالقاهرة. تم اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية، وشارك في الكثير من الأمسيات والاحتفالات وشعائر صلاة الفجر والجمعة، وظل يقرأ القرآن حتى وفاته في 10 من مايو عام 1992. فرحم الله تعالى فضيلة الشيخ محمود البجرمي رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. إخوتنا إخوة الإيمان، ونستمع في حلقة الليلة إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، سجلت لفضيلة الشيخ محمود البجرمي من خلال صلاة الجمعة بمسجد عين الحياة في فترة السبعينيات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسخر لكم الشمس والقمر وسخر

وسخر لكم الشمس والقمر

ربنا وتقبل، ربنا وتقبل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة إبراهيم لفضيلة القارئ الشيخ محمود البجرمي. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في الجزء الثاني من البرنامج إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ محمد عبد الحليم سلامة. ولد الشيخ محمد عبد الحليم سلامة عام 1921 في محافظة الشرقية بقرية شلشلمون مركز منيا القمح، وفي عام 1959 تم اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية، وكان رحمه الله تعالى سفيرا للقرآن الكريم، وسافر للعديد من دول العالم. وفي عام 1986 سافر الشيخ محمد عبد الحليم سلامة موفدا إلى الأردن لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، وتوفي رحمه الله تعالى أثناء التلاوة في 11 من مايو عام 1986 الثالث من رمضان عام 1406، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. نستمع إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة لأوائل سورة المؤمنون، سجلت لفضيلته من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من أوائل سورة المؤمنون، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة. إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، وإلى الملتقى في حلقة قرآنية أخرى من تسجيلاتنا الخارجية. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلاتنا الخارجية
2: برنامج يعده ويقدمه
3: عماد الدين عبد الخالق.
4: تمام الواحدة من بعد منتصف الليل كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل في حوالي الرابعة إلا الثلث سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع بمشيئة الله إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، وسوف أسعد بنقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين، محدثكم عبد الجواد شندي. ومعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. بمشيئة الله عز وجل سوف يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 4:24. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا. يبدأ الترتيل من الآية 87 من سورة الأعراف وحتى ختام سورة الأنفال.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي

الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا

جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم،

ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه.

واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

الطريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

ذنوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

الأخلاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورتي الأعراف والأنفال للقارئ الشيخ محمود علي البنا. بمشيئة الله تعالى سوف يواصل الرحلة المباركة في 3:07. أما ساعتنا الآن فهي 1:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

الدين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون.

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة لل

يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون

بعلم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشر

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

أمين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟

أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم

الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير.

آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.

ضرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق

تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين

روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

شديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون

بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ

وَرَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله

عليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

0: سوف كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من الآية 47 من سورة الروم، وحتى الآية 6 من سورة الأحزاب للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل، في حوالي 4 إلى 1/3 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. معنا في صلاة الفجر قارئا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ومبتهلا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، وسوف أسعد بنقلها على الهواء عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، ومعي من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. بمشيئة الله عز وجل سوف يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 4:24. أما ساعتنا الآن فهي 2:05. أعزائي المستمعين، تقبلوا أطيب تحيات زميلي الزميل محمود الطناني من الهندسة الإذاعية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تمر اليوم ذكرى فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. ولد القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل بقرية منية محل الدمنة، مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكان ميلاده في 22 ديسمبر 1929 للميلاد. حفظ القرآن الكريم على يد خاله الشيخ مصطفى إبراهيم، وكان من محفظي القرآن الكريم بالقرية، ثم درس علم القراءات. ذاع صيته واشتهر بحسن التلاوة وضبط الأحكام. التحق القارئ

شيخ حمدي محمود الزامل قارئا بالإذاعة المصرية عام 1976 للميلاد، وفي 12 من شهر مايو عام 1982 للميلاد انتقل فضيلة القارئ الشيخ حمدي الزامل إلى جوار ربه، وقد ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. ندعو الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يرحمه برحمته الواسعة. إخوة الإيمان والإسلام، بمناسبة ذكراه نستمع فيما يلي إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، وذلك بمناسبة ذكراه.

Mm-hmm.

الله الله الله.

0: يرزقكم.
1: اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على رسول الله.
0: أفتأتون السحر

Mahatma.

0: الله
1: الله يا مولانا الله اكبر صلى على حضره النبي الله عليك يا سيدنا
0: الله الله الله الله الله يا

اللهم اكرمنا ربك.

الله أكبر، صلي على حضرة النبي، وهي مولانا.

Oh.

Now,

أَفَلَا

الله الله الله.

0: يا مولانا الله اكبر.
1: You can't.

Alice.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وقالوا اتخذ

0: أفلا يؤمنون؟
1: ثانية مولانا.

أفلا

0: أفلا يؤمنون؟
1: الله أكبر.

أفلا

0: أفلا يؤمنون؟
1: ثاني يا مولانا.

Apa ya?

0: أفلا يؤمنون؟
1: مدد يا كبير حسين بدر.

أفلا يؤمنون؟

À Paris.

0: وإلينا
1: ترجعون صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، وقد أذعناها بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الرعد للقارئ الشيخ السيد دراز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فكيف كان عقاب.